Prime Time. Prime Time. Prime Time. الجمعة 2 أكتوبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، وصلنا لآخر الأسبوع مع انطلاقة شهر أكتوبر. إن شاء الله الشهر يكون مبروك سعيد لكم الناس الكل. هذا الشهر المتميز بالأحداث والشخصيات وبطبيعة بالناس اللي تولدت فيه، نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. برايم تايم كالعادة جيكم الاثنين الجمعة ومن 7 للـ10 متاع الصباح، 3 أسابيع من زمان خلالهم نرجع على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة. الفقرات اللي تعودتوا بهم تلقاهم معنا تبعا في برنامجكم برايم تايم. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية، وبعدها الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بطبيعة بنهار كيما اليوم. الأخبار الرياضية ما تغيبش على برايم تايم انطلاقا من رأس الساعة 8. برشا استضافات اليوم باش تكون بحذنا كسوسوا في الاستوديو أو عبر الهاتف بيع، والحديث على الأكتواليتي ناسيونال وانترناسيونال، وبزيدة باش نرجعوا على التتويج الإفريقي للطائرة التونسية. سمية الرقيق في الإخراج وأميمة حريقة في الإخراج الرقمي، ومعاذ شريف من وراء الميكرو. يلا سمية ضربة البداية الموسيقى.

Break My Heart توني براكستون تسمعوها بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل، هذه برايم تايم على راديو ميد وقايت. أكيد ناخذ فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الجمعة 2 أكتوبر باش يكون طقس متميز بسحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. ميتيو ناخذ فكرة على درجات الحرارة المنتظرة اليوم بعد الظهر ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، 28 درجة بنابل، 30 بسوسة، 29 في كل من المنسير المهدية وصفاقس إضافة إلى جابس ومدنين، كيف تطاوين 29 درجة، 32 بقبلي، 31 بتوزر، 29 بقفصة مع إمكانية نزول أمطار، سيدي بوزيد 28 درجة مع إمكانية نزول أمطار، القصرين نزول الأمطار و 25 درجة منتظرة، 31 في القيروان، 28 في سليانة مع إمكانية نزول الأمطار، في الكيف 28 درجة مع إمكانية نزول الأمطار، 32 درجة بجندوبة ونزول الأمطار وارد، 30 ببيجة كيف الأمطار منتظرة، 30 في زغوان وشمال أقصى شمال بنزرت كيف 30 درجة بعد الظهر، وفي تونس الكبرى 31 درجة. ميتيو كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم متواصلة معكم بعد شوية، الجولة التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: برايم تايم Prime Time. Prime Time.
2: 37 دقيقة على راديو ميد. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. صباح الخير, صباح النور. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد, وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. وقيت ناخذوا فكرة على أهم الأحداث اللي عرفتها الإنسانية في نهار كيما اليوم.
0: صار في نهار كيما اليوم
2: كما اليوم من سنة 1187 انتهاء حصار صلاح الدين الأيوبي للقدس باستيلاء قواته على المدينة بعد 88 عاما من حكم الصليبيين لها. كما اليوم من سنة 1535 جاك كارتيه يكتشف الموقع الذي أقيمت فيه مدينة مونغريال الكندية. كما اليوم من سنة 1789 الرئيس الأمريكي جورج واشنطن يرسل التعديلات الدستورية المقترحة المعروفة باسم وثيقة الحقوق الأمريكية إلى الولايات لإقرارها. كما اليوم من سنة 1934 سقوط 1600 قتيل في إعصار في منطقة تاي أوزاكا وكيوتو في اليابان. كما اليوم من سنة 1958 الإعلان عن استقلال غينيا برئاسة أحمد سيكوتوري. وكما اليوم من سنة 1987 الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يعين وزير الداخلية زين العابدين بن علي رئيسا للحكومة. وكما اليوم من سنة 1994 اتفاق بين تونس وإسرائيل على فتح مكتب للتمثيل التجاري لكل منهما لدى الآخر. وكما اليوم من سنة 2002 الرئيس جورج دبليو بوش والكونغرس الأمريكي يوافقان على قرار مشترك بشأن حرب على العراق. وكما اليوم من بعد سنة في 2003 فريق أمريكي للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ينشر أول تقرير له منذ بدء عمله يؤكد فيه أنه لم يعثر على أي من هذه الأسلحة. شخصية اليوم ريتشارد الثالث هو ابن الملك ريتشارد يورك والشقيق الأصغر للملك إدوارد الرابع. انتزع التاج من ابن أخيه إدوارد الخامس وسجنه مع شقيقه ريتشارد في برج لندن حيث قتل هناك. كانت حرب الوردتين لا زالت مستمرة في عهده, وهو آخر حكام بيت يورك. هزمه أنغي تيدور ليتوج ملكا تحت اسم الملك أنري السابع. ريتشارد الثالث حكم إنجلترا سنتين بين سنة 1483 و 1485, دام حكمه سنتين فقط, وذلك حين قتل في معركة حقل بورسوث والتي دارت أحداثها في 22 أوت بين عائلة يورك التي ينتمي إليها وبين أسرة لانكستر الإنجليزيتين, وهي إحدى الحروب العديدة التي دارت بين العائلتين واستمرت 30 عاما وسميت بحرب الوردتين نسبة إلى شعار لانكستر الوردة الحمراء وشعار يورك الوردة البيضاء.

0: وكان النصر من حليف أسرة لونكستر، وفيها قتل الملك ريتشارد الثالث آخر ملوك عائلة يورك والأخير من سلالة بلانتانجنت العريقة التي ترجع جذورها إلى 1145. استخدم الروائي المشهور ويليام شكسبير عام 1591 شخصية ريتشارد الثالث في إحدى مسرحياته لتسليط الضوء على فترة حكمه وما تخلله من أحداث تاريخية مهمة أدت إلى مقتله في معركة بورسوث. بعد وفاة أخيه الأكبر إدوارد الرابع ملك إنجلترا عام 1483، تم توريث الملكية إلى ابن أخيه إدوارد الخامس البالغ من العمر 12 عاما. ثم قام ريتشارد بحج إدوارد الخامس مع أخيه الأصغر سنا في برج لندن الواقع على ضفاف نهر التايمز، تهديدا لتتويجه ملكا على إنجلترا. لكن ما حدث هو أنه في اليوم الذي يسبق تتويج إدوارد الخامس ملكا على إنجلترا، قام عمه ريتشارد بمكيدة تظهر فيها تطلعه للاستيلاء على السلطة، حيث أعلن فيها ببطلان زواج أم الولدين الملكة إليزابيث دوفيل وأن أبنائها التسعة جميعهم غير شرعيين. استطاع ريتشارد بدهائه من الحصول على موافقة مجلس اللوردات ومجلس العموم بعدم أحقية الأبناء بالحكم، وأصدر بذلك حكما بإعدام الأخوين الأمير إدوارد الخامس وأخيه الأمير ريتشارد، ثم أعلن نفسه ملكا على إنجلترا. خلال حكم ريتشارد حدث تمردين، احداهما من قبل خصمه أوري ستانفورد دوق بيكينغهام والذي منع بالهزيمة وتم اعدامه، والتمرد الثاني حصل في اوت 1485 بقيادة أوري تودور الذي لقب لاحقا بأوري السابع، وفيها تقابل الخصمان في معركة بورسورث التي قتل فيها ريتشارد الثالث وتولى أوري السابع الحكم. ثم تزوج من إليزابيث يورك ابنة إدوارد الرابع ملك إنجلترا، والتي كانت تحقد على عمها لما قام به من قتل اثنين من إخوانها. ولد ريتشارد وهو الابن الثامن عام 1452. والده ريتشارد بلانجات أو ريتشارد يورك، والدته سيسلي نيفيل. بعد وفاة والده تم ترحيل ريتشارد إلى الأراضي المنخفضة لتجنب ويلية الحروب، حروب الوردتين التي كانت لا تزال مشتعلة آنذاك. وفي منفاه تعرف على فرانسيس لوفيل الذي سيغدو لاحقا من أهم معناصريه، وكذلك تعرف على آن نيفيل التي ستصبح زوجته لاحقا. بعد سماع نبأ وفاة أبيه عاد ريتشارد مع أخيه الأصغر إلى إنجلترا مشاركة في تنصيب أخيه الأكبر إدوارد الرابع ملكا لها. بعد اعتلائه العرش قام إدوارد الرابع ملك إنجلترا بتعيين ريتشارد قائدا مستقلا للقوات الإنجليزية في حرب الوردتين، لكن بسبب تفوق أسرة لونكستر في السيطرة على أحداث المعركة اضطر ريتشارد والملك إدوارد الرابع للاحتماء عند الدوق بنغدي شارل الجريء من دوقي بنغردي، وذلك بسبب الخيانات في صفوف مؤيديه. أظهر ريتشارد خلال حكم أخيه الملك إدوارد براعة ومهارة عالية في إدارة المعارك، لذلك تمت مكافأته بمنحه لقب محافظ مقاطعة شمال إنجلترا، والتي استطاع من خلالها زيادة سلطته وثروته. وفي عام 1471 تمت ترقيته إلى أمين الخزانة الكبير واللورد أدميرال في إنجلترا. بعد وفاة إدوارد الرابع ملك إنجلترا تم توريث الحكم إلى ابنه الأكبر ألبرت الخامس البالغ من عمر 12 سنة، لكن هذا القرار لم يعجب ريتشارد، فقام بمناورة خبيثة وذلك بسحب وتجميد كل الصلاحيات الممنوحة للملكة الأم واعتقال أبنائها إدوارد الخامس ولي العهد وأخيه، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في برج لندن الواقع على نهر التايمز. في نفس الوقت قام أسقف ويلز بإعلان بطلان زواج الملك إدوارد الرابع وإليزابيث، مما يعني أن جميع الأولاد من ذريتهم غير شرعيين. واستند هذا الإعلان مع قرار أصدره مجلس العموم يدين هذا الزواج ويعتبر الأولاد جميعهم لقطاء. وهكذا أصبح قرار تنصيب ريتشارد ملكا على إنجلترا ممهدا، وهذا ما تم في 26 جويلية 1483. بعد النصر الحاسم لعائلة يورك على أسرة لونكستر في معركة توسكيربي أحدى معارك الوردتين، تزوج ريتشارد من آن نيفيل ورزق منها بابن واحد هو إدوارد الملقب بأمير ويلز، لكنه توفي بعد ذلك بقليل. قبل معركة بورسورث توفيت زوجته ولم يكن لديه أحد يورثه، خاصة بعد وفاة ابنه الوحيد، لذلك رجأ ريتشارد إلى توريث ابن أخته إدوارد وجون ابن أخته الكبيرة إليزابيث. من الأمور التي أقدم عليها لكن لم ينجح بسبب مقتله هو خطبته من ابنة جون الثاني ملك البرتغال الأميرة أخوانا، والتي كانت قد رفضت عدة عروض وزواج بسبب التزامها الديني الشديد. في هذه السنة استطاع عدد من طبقات النبلاء الساخطين على الحكم من التآمر الإطاحة بنظام الحكم، والذين هم بالأساس من أنصار الملك السابق إدوارد الرابع ملك إنجلترا. ترأس المؤامرة دوق بكينغهام أوري ستانفورد، والذي كان يهدف إلى إسقاط حكومة ريتشارد وتنصيب إدوارد الخامس على العرش، لكن ريتشارد سبق الأحداث وحجز إدوارد مع أخيه في برج لندن، مما حدا بأوري ستانفورد باستدعاء أوري تودور مما فيه وتكوين جيش من الويلزيين بلاد الغال، واتجه بهم إلى لندن عن طريق البحر، لكن أسطولهم واجه عاصفة هوجاء جعلته يتراجع. من جهة أخرى قاد دوق بكينغهام بنفسه قواته لمهاجمة ريتشارد، لكنه واجه المصير نفسه من أعاصير والرياح شديدة وتفرق الجيش، وسهل هذا الأمر على ريتشارد لهجوم العكسي استطاع من خلاله هزيمة ستانفورد ومقتله وفشل التمرد. التمرد الثاني وقع في 22 أوت 1485. تقابل جيش أونري تودور المكون من 5000 رجل وجيش ريتشارد الثالث ملك إنجلترا المكون من 8000 رجل، لكن بعض قادة جيش ريتشارد انسحبوا من المواجهة في اللحظات الأخيرة، مما أثر سلبا على مجريات الأحداث، بالإضافة إلى مقتل أحد معاونيه جون أوارد الدوق، حيث أثر مقتله على معنويات الجنود وبالتالي فقدانهم السيطرة على المعركة. لكن هذا لم يحبط من هزيمة ريتشارد الثالث، الذي اندفع في وسط المعركة واستطاع أن يسرع السيرة وأحدهم حتى الفرسان، واقترب كثيرا من قتل قائد التمرد أونري تودور نفسه، لكن قوات أونري استطاعت محاصرته من كل الجوانب وقتلته، وكانت آخر كلماته هي خيانة خيانة خيانة، بالإشارة إلى أحد مناصريه الذي انقلب عليه. وفي يوم الجمعة الموافق لواحد تمكن واحد فيفري 2013 تمكن علماء من جامعة ليستر العثور على بقايا رفاة الملك ريتشارد الثالث بعد عملية تحليل حمضي لبقايا العظام. بمقتل ريتشارد الثالث في معركة بورسورث يكون هو آخر ملوك سلالة يورك الذين استطاعوا أن يحكموا إنجلترا تقريبا 330 عاما. عندما استلم ريتشارد حاكمية شمال إنجلترا لم يكن لدى هذه المنطقة أي نشاط اقتصادي كبير، لكنه بسياسته الناجحة استطاع أن يطورها بشكل استثنائي ويجعلها تعتمد على نفسها في التمويل بدلا من اعتمادها على مساعدات لندن المركزية. في عام 1482 قام ريتشارد بتأسيس ما سمي بمحكمة المطالبات، وهي محكمة متخصصة للفقراء الذين ليس لديهم الإمكانيات لتوكيل ممثل قانوني لهم في المحاكم، وكذلك أمر بإصدار قانون يسمح بدفع كفالة الإفراج على المتهمين بالسجن قبل صدور الحكم عليهم، وذلك لضمان عدم الحجز على ممتلكاتهم والإضرار بهم. ومن إنجازاته أيضا تأسيس كلية الأسلحة عام 1484 ورفع القيود على طبع أو بيع الكتب بأنواعها، وأعطاء الأوامر بترجمة كتب القانون من الفرنسية إلى الإنجليزية. في أوت من سنة 2012 وجد هيكل عظمي أثناء تنقيب علماء الأثار مدفونا تحت موقف سيارات في ليستر وسط إنجلترا. وبعد أشهر من الأبحاث والاختبارات أعلن العلماء البريطانيون أنهم مقتنعون ودون شك أن الهيكل العظمي هو للملك السابق الذي قتل بتبيعة ريتشارد الثالث في معركة بورسموث، وظهر بطلا لرواية تاريخية تراجيدية المسرح الإنجليزي الأشهر ويليام شكسبير، إضافة إلى ظهوره في مسرحيات أخرى من قبل عمل شكسبير. ويعتقد أن الدراما اللاتينية عرضت لأول مرة المسرح الإنجليزي الشهير توماس ليج هي أول مسرحية تاريخية مكتوبة في إنجلترا. وظهر ريتشارد الثالث أيضا في مسرحية لا يعرف كاتبها بعنوان المأساة الحقيقية لريتشارد الثالث.
1: صار في نهار كيما اليوم
2: أحداث فتحت لأصحابها بوابة الثالث.
1: صار في نهار كيما اليوم.
0: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم برايم تايم. نتواصل معاكم بعد شوية الموعد مع الأخبار الرياضية وآخر المستجدات في عالم الرياضة.

0: tunisie.com Radio Med et Mouja les Zahik.
1: لي كومبيتونس نتاعك و تفورما على الميتي نتاع اليوم سيت رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا اي اي ديفلوبمنت بوت كام اي اي فور بروفيشنال اي اي للماركتينغ اي اي فور لو سوفتوير اي اي فور لا سايبر سيكوريتي وكان تحب تبدا بالباك مرحبا بي اكسل اوفيس ديزاين داتا اناليتيك و سيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زيدا كلود و ميتا كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرا عمارة جسمة ميزاني وتنجموا زادا تقراوا معانا اونلاين بوغ بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomaycode.com

0: الثريلر على راديو مات. توا إثمانية إثمانية راديو مات بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو مات. عددت محكمة التحكيم الرياضي التاس موعد النظر في النزاع القائم بين يوسف البليلي ونادي أجاكسيو الفرنسي. وفقا لما نشر الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي، فقد تم تحديد 10 من نوفمبر القادم للنظر في ملف البليلي، وذلك على خلفية النزاع القائم بينه وبين ناديه الفرنسي السابق. وكانت التاس أعلنت في منتصف شهر أوت الماضي تعليق عقوبة المنع من اللعب المسلطر ليوسف البليلي في انتظار صدور القرار النهائي بشأن الملف. قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأجيل النظر بخصوص اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، وتم التأجيل بعد اجتماع البارح بطلب من الممثل القانوني لفريق الجنوية، فيما سيتم البدء في الملف في اجتماع الرابطة المقبل. ونذكر أن ريتوال تقدم باعتراض على خلفية قيام المستقبل بتغيير دون استشارة حكم الساحة في المباراة اللي انتهت للجنوية واحد بليش نهار 12 سبتمبر الماضي. أعلنت الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي ببن قردين في بلاغ رفضها خوض مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قدام النادي الإفريقي، والمقرر يوم 10 أكتوبر قبل استكمال كافة مواجهات الجولة الرابعة من البطولة. وأكدت إدارة النادي تمسكها بضرورة احترام الترتيب الرياضي لرزيمة المسابقة، مشددة على وجوب إجراء المباراة المؤجلة بين النادي الإفريقي وملعب تونسي أولا قبل الانطلاق في الجولة إلى الجولة الموالية، ضمان لتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين جميع الأندية. ودعا اتحاد بن قردين الجهات المشرفة على البطولة الوطنية إلى مراجعة البرمجة وتفادي الانتقائية في تطبيق الرزنامة، مذكرة بأن الفريق خاض 3 مباريات في ظرف 8 أيام خلال الموسم الحالي، وهو ما يتطلب مراعاة الظروف البدنية للاعبين وسلامة المنافسة. للأسف من البيانات هذه ما نشوفهم كان في الكرة التونسية على الأقل، خلينا كمتابعين ونشوفوا في التظلمات والتشكيات من الأندية، بينما تم تأجيل مباريات بن قردين وشوفناش بياناته ويطالب بلعب مبارياته. فإن شاء الله بطبيعة أنه يكون المسؤولين للكرة التونسية وعلى الأندية التونسية يفيقوا على أرواحهم، نظرا أنه تصرفاتهم وتأثيرهم للفرق التونسية شفنا كيفاش ألقات بظلالها على المنتخبات وعلى النتائج على مستوى الأندية في إفريقيا وغيرها. إن شاء الله البيانات هذه ما عادش نشوفوها بقدرة ربي، ما عادش نقراوها ليكم خاصة في الصباح. تتلعب نهاية الأسبوع الحالي مباريات الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني أليف لكرة السلة. نهار السبت 5:30 شبيبة القيروان تستضيف النادي الإفريقي. الملعب النابلي يواجه السياسيس نادي الرياضي الصفاقسي. مع 5:00 نجم حرق الوادي يواجه شبيبة المنازل في التوقيت نفسه. 6:00 اتحاد الأنصار يواجه اتحاد الرياضي المنسيري، وفي نفس التوقيت النجم الرياضي الساحلي يواجه الدالية الرياضية بجرومباليا. والدفعة الثانية والأخيرة فيها مباراة واحدة نهار الأحد 4 أكتوبر 4:00 نادي حمام سوسة يواجه نجم الراتسي. قال يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول أنه احترامه العميق لبيب غوارديولا للفرق اللي صنعها مانشستر سيتي خلال سنوات المنافسة الشرسة بين الناديين على لقب الدوري الإنجليزي ممتاز، يجعله مترددا في إبداء رأيه بشأن تداعيات القضية المالية لطرد النادي. وكانت لجنة مستقلة قالت أنه إدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، فيما يواصل النادي نفي جميع الاتهامات مع استعداده للطعن على القرار، بينما لا تزال العقوبات المحتملة غير معلنة. وقال كلوب خلال لحل ليفربول تحت قيادته وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة مرتين، قال مازحا في السابق أنه سيحضر موكبا احتفاليا إذا منحت ألقاب الدوري ليفربول بأثر رجعي، لكنه أكد أنه لم يعد يشعر بذلك الآن. وقال كلوب للصحفيين لم أشغل نفسي كثيرا بالأمر رغم أني تابعت التطورات بطبيعة الحال، وأضاف تذكروا جيدا ما قلته في الماضي عن حضوري موكبا احتفاليا إذ قيم يوما ما، لكني لم أعد أنظر الأمر بطريقة نفسها الآن. وتابع احترامي لبيب غوارديولا والكرة التي قدمها مانشستر سيتي خلال السنوات مواجهاتنا، والمستوى الاستثنائي الذي ظهره الفريق باستمرار كبير للغاية، لقد كانوا منافسين من الطراز الرفيع، ولذلك لا أشعر بأن لدي ما أقوله في هذه المرحلة. نتائج الليغ دي ناسيون في أوروبا البارح، ألمانيا انتصرت على صربيا 2-0، الدنمارك تخسر قدام البرتغال 4-2، اليونان تتعادل مع هولندا 2-2، بلاد الغال تنتصر على النرويج 2-2، إيرلندا تتعادل مع الأوتريش مع النمسا 2-2، أذربيجان تتعادل 0-0 مع ليشتنشتاين، ومالطا تتعادل مع جبل طارق 1-1. مباريات اليوم، بلجيكا تواجه تركيا 8:15، المنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان اللي يعود لستاد فرانس باش يواجه منتخب إيطاليا في توقيت نفسه، كيف كيف ديما 8:15 بوسنة والهرسك تواجه السويد، المجر تواجه جورجيا، بولونيا تتقابل مع رومانيا، أوكرانيا تواجه إيرلندا الشمالية، ماضي ثلاثة كازاخستان مع مولدافيا، وقبرص مع أرمينيا مع الخمسة، ليتوانيا مع مونتينيغرو كيف كيف الخمسة، والثمانية غير باء جزر الفيراو تواجه سلوفاكيا. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: 28 دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. نهاية أسبوع مريحة بقدرة الله لكم وما كنتوا تتابعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ميد، وقاية الاستضافات الانترفيو. سعداء برشا باستقبال عبر الهاتف السيدة ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات. سيدة ناجية صباح النور ومرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
0: انطلاق مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمبتكرة، خاصة ستارت اب تونيزيا، هذا البرنامج الوطني تحت إشراف وزارة التكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي ووزارة الاقتصاد والتخطيط. سيدة ناجية، لو كان تحطنا في الإطار لو كان تسمح، والهدف من هذا المشروع الدعم؟
1: شكرا على الاستضافة. هو البرنامج هذا انطلق منذ 2020 والهدف منه هو توفير التمويلات اللازمة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، ويندرج الكل في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي. الهدف منه هو خاصة أن نوفر آليات التمويل بعد ما صار الستارتاباك اللي هو الإطار القانوني اللي أعطى عديد الامتيازات كذلك للشركات الناشئة.
0: هنا المشروع هذا من شكون الدعم، وكيفاش خاصة ينجموا ينتفعوا الناس اللي تفكر في ستارت اب واللي عندها ستارت اب باش تنتفع بهذا الدعم؟
1: هو البرنامج بدأ بتمويل من البنك الدولي، بعد عنا عديد الشركاء اللي تحقوا بينا كما كانت دوبلفيلي، هي زادة استثمرت مباشرة في صندوق الصناديق، ونقدموا من الأول نقدموا دعم للمؤسسات الناشئة من خلال زوز آليات. آلية الأولى لخلق النماذج، وآلية ثانية وقت بشي يحصل على تمويلات كبيرة كذلك نعطيوه دعم. آلية الأولى تسمى إير 30,000 دينار، والآلية الثانية 200,000 دينار. وعنا كذلك دعم للبرامج الإحاطة والتسريع اللي كيف زادا نعطيوهم للبرامج هذوما، والهدف منهم هم انهم يوصلوا هالمؤسسات الناشئة للحصول على التمويلات. وبعد فما البرنامج التمويل اللي فيه كذلك زوز محاور كبرى. المحور الاول اللي يهم المؤسسات الناشئة، وفيه الصندوق صناديق النظاء اللي توا استثمر في 10 صناديق استثمار كلها على ذمة المؤسسات الناشئة للحصول على التمويلات. وفما صندوق الانوفاتيك اللي هو موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهذوما بالطبيعة حسب التقدم تاع المؤسسة وحسب البرنامج وحسب الحاجيات التمويل يحصلوا على تمويلات متاعهم اللي تمشي من ابتداء من 50,000 أورو حتى تنجم توصل حتى 5 مليون دولار أورو.
0: هنا الأموال هذه والدعم هذا يكون في شكل شنو معناتها؟ منح، قروض،
1: مساهمة في رأس المال؟ لا مساهمة في رأس المال، باعتبار اللي هذوما المؤسسات الناشئة فيهم معناها الابتكار وفيهم تجديد، اللي في بعض الأحيان ما عندوش معناها القيمة نتاعه قيمة علمية، وينجموا يقيموها كان الصناديق الاستثمار اللي تستثمر في المؤسسات الناشئة وتستثمر كلها عن طريق المساهمة في رأس المال أو شبه رأس المال، باعتبار اللي ما فهمش معناها أكثر حاجة تخليهم يختاروا المؤسسة الناشئة هي معناها السوق اللي تستهدفه، كذلك إمكانية التطور متاحة، ويرافقوها إلى حين أنها تحصل على تمويلات اللي بعدها وقتها يخرج صندوق اللي مول أول مرة. معناها ديما فما تواصل مع تمويلات حسب تطور المؤسسة الناشئة هذه.
0: لهنا فما مناطق باش تزورهم سيدة ناجية؟
1: أي احنا جولة هذه الثانية حكينا فيها 4 محطات كما الجولة اللي عملناها العام اللي فات. المحطات هذه بدينا نهار 28 أكتوبر من الكيف، وإن شاء الله نهار 6 أكتوبر يعني نهار 3 الجاية يكونوا في المستير. وهنا دعوة للمجتمعين هم انهم اللي عنده فكرة مشروع وإلا بدأ في المؤسسة الناشئة نتاعه ولا يحب يفهم آلية التمويل هذه يتفضلوا بحذانا خاطر بالحق معناها يستنفعوا باعتبار اللي نقدموا معناها آلية من الحصول على العلامة الناشئة حتى للآخر معناها تمويل وبالطبيعة نجيبوا معنا صناديق الاستثمار اللي حكينا فيهم عن طريق صندوق الصناديق اللي هما بيدهم يقدموا استراتيجية التمويل بتاعهم ويحاولوا معناها يسيل رب سيلة مع المؤسسات الناشئة اللي تبحث على تمويلات.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة ناجي الغربي المديرة العامة.
1: باش نواصلوا إن شاء الله قصة وجرجيس 22 و23 أكتوبر
0: أكيد.
1: دونك محطة مسير نهار 6 أكتوبر وبعد عنا نختم الجولة بقصة
0: وزرزيس
1: في 22 و23 أكتوبر
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة نجي الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات على تدخلكم معنا في راديو مات. الانترفيو برايم تايم متواصلة معكم مرة أخرى باش نحكيه على القروض على الشرف. البارح كما تعرفوا البنوك المعنية بالأمر فتحت البلاتفورم متاحة، خلينا باش نحكيو أكثر تفاصيل على هذه القروض، كيفية إمكانية التحصل التسجيل للتحصل فيها بعد شوية مع الخبير الاقتصادي سيد محمد صالح العياري.

0: الأسامي.
1: 8:34 دقيقة على راديو ميز صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية ضيوفنا أبطال أفريقيا في الكرة الطائرة يكونوا حاضرين معنا في فولي تايم من أعداد مراد ريدان, وأكيد باش نحكيو على الإكسبلوا التونسي وتحقيق اللقب رقم 12 في تاريخ المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. لكن قبل هذا باش نحكيو على القروض على الشرف وكيفية الحصول عليها, وخاصة ما كيفاش الولوج لهذه المنصات. تسويت في الانترفيو. نشكره على قبول الدعوة الهاتفية سيد محمد صالح العياري الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي. سي محمد صالح صباح النور, مرحبا بك.
2: صباح الخيرات سي معاذ, صباح الخيرات لكل السادة والسيدات المستمعات والمستمعين.
1: ربي خليك, شكرا لك, يعطيك الصحة على قبول هذه الدعوة. سي محمد صالح, البارح كان الموعد مع الافتتاح ولا البلاتفورم يكونوا على ذمة الناس اللي ترغب في تقدم لحصول على القرض على الشرف. تقنيا سي محمد صالح العياري, كيفاش المواطن التونسي يحب يتقدم للطلب على القرض هذا من خلال البلاتفورم؟
2: شكرا. نجم نقوله معناها هذه ضربة البداية, مدام كنت تحكي على الرياضة سي معاذ, ضربة البداية والانطلاق تاع تطبيق إسناد القروض على الشهر. البارحة غرة أكتوبر تذكر قلنا ثم منشور عدد 8 لسنة 2026 تم إصداره من قبل البنك المركزي, وهو اللي يحدد في آخر المرات تاريخ التطبيق أو النفاذ ابتداء من غرة أكتوبر 2026. معلش إذا كان ضروري نذكره ببعض المعطيات ولا
1: فضل
2: ما خطرت لاحظت ثم ديما ناس يتسألوا إلى غير ذلك, وبالتالي نحب نأكدوا احنا الحقيقة اللي راو الأمر عدد 48 سنة 2026 مؤرخ 23 جويلية. بدأ الفكرة الأولى هو فتح بدفاتر كل بنك حساب, وقلنا كل بنك اللي يحكيوا يسألوا على البريد, البريد غير معني بلام وفي ريمزير معناها نوضحوا بعض حساب خط التمويل على الشرف, وبالتالي هي البنوك فقط وليس البريد التونسي. اثنين, الأشخاص الذين يمكنهم الانتفاع, الأفراد مواطنين عاديين ينجموا, وسميناهم الحقيقة في حدود 5000 دينار هذوما الأفراد, وفي الأمر يقول

0: وزاد لتمويل حاجات الاستهلاك، معناها واضح التوجه واضح. اثنين، اصحاب المشاريع الصغر معناها ليتجاوز حجم الاستثمار سقف 150 ألف دينار. وثلاثة، المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية اللي الحجم الاستثمار بين 150 ألف دينار و 15 مليون دينار. قد توا المدة، أو باش توا اللي يسمعوا فينا يعرفوا، راهو المدة أقصاها سنتين، تنجم تكون راهو ست شهور، عام، عام ونص إلى غير ذلك، أقصاها سنتين. ودون فوائد اتفقنا فيه. ودون معناها مصاريف اضافيه، ودون ضمانات، ودون العمولات، ما فما حتى مصاريف اضافيه، مع امكانيه اسناد مده انهاء، امكانيه اسناد مده انهاء اقصاها سته اشهر، تنجم تكون زاده شهر اثنين اربعه، كنقولوا اقصاها راهو لا نتجاوز مده سته اشهر. هذوما المبالغ توا 5000 دينار قلنا بالنسبه للافراد، المبلغ الاقصى 10000 دينار اصحاب المشاريع الصغرى، و 25 ألف دينار لفئة المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة أو الشركات الأهلية. وبالتالي خليني نركز على أفراد المواطنين. أقول لك علاش، أنا عندي فرع بنك اللي أنا منخرط فيه، البارح يقول لي الفرع هذا فقط البارح إلى حدود ممكن سنة بساعة ثانية بعد الزوال عنده 10000 مقل،
1: 10000 مقل
0: على ابتداء منتصف الليل حتى الساعة الثانية بعد الزوال عنده 10000 مقل، وبالتالي يراو إقبال مهول على القرض هذا. وبالتالي أنا أش نقول، نقول 5000 دينار كحد أقصى بالنسبة للأفراد، ولكن لو كان ناخو قرض آخر وانت عندك إمكانيات محدودة، معناها المبالغ متاعك اللي تدخل في الحساب البنكي متاعك رأيز بأقل تقدير عندك 40% يخدوا غادي ما يتمسوش. كان عندك قرض آخر وما تنجمش تاخو 5000، تقول لك ما تنجمش الإمكانيات الإرجاع، قلوا أعطيني المبلغ المتبقي باش نحافظ على كل 40% نسبة الدنيا قدام مبلغ مليون اثنين ثلاثة، وبالتالي كل قدير وقدر. وإذا كان تاخو على عامين، أعرف اللي انت راهو عندك مثلا 5000 دينار كي تقسمهم على 24 شهر تعطي حوالي 208 دينار معناها في الشهر، و 4000 وتقسمها كيف كيف على 24 شهر تعطي حوالي 166 دينار فاس 666 في الشهر. هذه الحساب لازم يعمل المواطن باش يعرف روحه قادر ولا مش قادر على إرجاع بتبيع القرض على شرف، وهو الأصل فقط. الفكرة الأخيرة ممكن نجم من نذكر بها، ومش البنوك الكل يقبلوا مطالب على شرف، خاطر المشرع يقول الأرباح المحققة سنة 2025، ثم بنوك كانوا حقوا خسارة مايش موش أربع، وبالتالي ليس لهم إمكانية إسناد قروض على الشرط. هذه بصفة إجمالية أهم ممكن الشروط الواردة. الحاجة الأخيرة بتقدر النجم ركز عليها، رويز ما عندك حساب بنكي بصفة آلية، فإذا ما عندك حساب بنكي يقول لك أنا غدوة كيفاش النجم نستخلص أكل قرض متاعي على أقساط، وبالتالي هذه بصفة آلية. وعندي أنا تقول النموذج يسموه مثلا احد البنوك سموه التزام على الشرط، فيه بعض الشروط لازم تكون في بالك انت بالشروط، وفيه اذا كان تاخو قرض راه ما ترجعش القرض هذا نتاع الاستهلاك، ما تبداش ترجع به عندك قرض قديم، وتتعهد باش ترجع القرض هذايا في الاجال القانونيه اللي كنا نحكيوا عليها اقصاها سنتين الى غير ذلك. والحاجه الهامه برب السموعه، وتتذكر في المنشور نتاع البنك المركزي مادام قال منصه الكترونيه راهو كل شيء يولي الكتروني، تجي في الساعه 28 دقيقه و30 ثانيه، اللي يجي بعدك 31 ثانيه انت مسجل قبله، هذيك اللي تجنبك المحابات، ويعطيك في نفس الوقت وصل تسليم بشهر دو دوموند تسمى. وصل التسليم يقول لك راهو جيت تصبيت مثل بالوقت الفلاني وتسجل كذا الى غير ذلك. والحاجه ممكن جدا ناكدوا عليها، راهو باش المواطنين يعرفوا حقوقهم، يلزم يجاوبك في ظرف 10 ايام على اقصى تقدير. كان بالايجاب مرحبا بارك الله فيه، واذا كان بالسلب لازم يقول لك علاش، شنو الاسباب، باش انت تعرف الاسباب هذيك حقيقيه ماهيش حقيقيه، تنجم بتبيع تثبت، تنجم تعارض اذا كان فما اسباب ماهيش حقيقيه، ووقعت راهو هذه من البنك المركزي عندنا معلومات اللي انت غير خالص، والمعني بالامر انا عندي حالات تقول لي لا انا خالص وما عندي حتى قروض غير خالص، وبالتالي يمشي الفرع نتاعو يقول له ولدي هديك راه فما خطا، انا ما عنديش مبالغ غير مستخلصه، وبالتالي معناها استجيب لكل الشروط المتوفرة للحصول على قرض على الشهر. نمشي وتقول المنصة الإلكترونية العملية تسيتها. كل بنك متعرف المنشور بتاع البنك المركزي قال كل بنك هو الذي يعد المنصة متاعه، فمش منصة أعدها البنك المركزي. وبالتالي كان لاحظت ليلة البارحة يوم أمس معناها البنوك كل واحد عنده نوع بتاع منصة إلكترونية اللي على أساسها يقدر المطالب بطريقة إلكترونية، وبالتالي ما فماش إيداع مطالب ورقي. وإذا كان أتممنا الإجراءات هذه كنت تو نستناو بتبيع القرار متاع البنك للحصول على القرض على الشهر.
1: لهنا معناتها التقدير يكون على البنك، معناتها من عملية المنح ولا إسناد القرض، معناتها البنك هو عنده السلطة التقديرية إذا كان يمنح القرض ولا يسند القرض أو لا.
0: ما هو كذلك، نعطيك مثال حي بربي سيدي.
1: تفضل تفضل سيدي.
0: واحد عنده إمكانية نتاع 4 ملايين في الحساب نتاعه، يجي باش يقول انا باش 4 ملايين تدخل 40% معناه 4 في 4 يجوا 16، معناه عنده 1,600,000 لازم يكونوا موجودين. ما تنجمش تنزل اقل من المبلغ هذاك، ما تنجمش تاخذ قرض اللي ينجم يخليك المبلغ المتوفر يصبح ادنى من 40%. 4 ملايين 40% هي 1,600,000. اذا كان انت ناخذ قروض قبل وقاعدة ترجع وترجع في حدود زوز ملايين، مش قاعد لك مالا على 1,600,000 الحد الأدنى اللي كنا نحكي عليه، قاعد لك 400 دينار. يقول لك لا راه انت راه عندك، قل له عندي وفهم انا الوضعية بتاعي قاعد الرجع، ولكن 40% من 400 تعطيني 1,600,000 ما نهبطش تحتهم، ولكن انا عندي قروض رجعتهم في حدود 2,000 دينار، قاعد عندي حق في 400. وقلنا حد أقصى على 5,000 لا أعطيني إلا 400 اللي عندي فيهم الحق المبلغ المتبقى. هذه الطريقة وهكذا دولية كان أعطيت مثال.
1: بالنسبة للشباب توا
0: يجب تطبيقها.
1: سي محمد صالح، الشباب اللي يسمع فينا توا وعادة ما عندوش ضمانات، معناتها ممكن زادة ما عندوش دي كونت بونكير، معناتها يمكن مش راه مش يعمل كونت بونكير، ولا متخرج حديثا عنده شهادة ويطمح إلى 5,000 دينار هذيك باش يبدأ المشروع ولا يحاول يعاون بها روح، ولا حتى باش يعمل يكون الملف متاعه. خاطر توا تقريبا تكوين الملف زادة السي في ولا يتطلب أموال كبيرة بين التنقلات واللي بابراس إلى غير ذلك. هل يمكنهم الانتفاع بهذه القروض؟
0: شوف كانوا أفراد بصفة آلية أفراد يلزم يثبت اللي عنده مورد رزق واللي عنده مداخيل تخول له رجع القرض. أحكي بطريقة عقلانية تخرج جديد وإحنا معاه ونعاونوه إلى غير ذلك. بالنسبة لأفرادك في حدود 5,000 دينار موجه للاستهلاك، إذا كان ما عندوش الإمكانية باش يرجع القرض البنك ماهيش باش تقبل. قلوا أنا قلت لك في أجل أقصى سنتين ليرجع القرض، وانت ما عندكش مورد رزق كيفاش باش ترجعه؟ وبالتالي العملية حتى كان يعطيوه وغدوة مش باش يرجع يبيت بها المحكمة باش تقدم قضية، هو باش يمشي المحكمة يقول له راه عنده التزام معايا لإرجاع القرض في أجل أقصى سنتين وما رجع ليش. وبالتالي عوض نحلو في المشكلة هذه كل وتولي صعوبات كبيرة من ناحية معناها العملية. يقول له مدام ما عندكش مورد رزق ما نجمش نعطيك القرض. هذه حاجة واضحة. شو قال توي خدك أصحاب المشاريع الصغرى المتوسطة دوك نكون نحكي عليه من نجمو زيادة صغارك المستغلين باش يبدأ مشروع. هذيك الضمان شنو نتاعو؟ هو إذا كان باش يعمل مشروع مثلا منطقة تنمية باش يمشي وكالة البنود بالصناعة والتجديد ولا وكالة البنود بالثمرات الفلاحية يجيب ما يثبت يمشي لرانو ريجيستر ناسيونال دي زونتربريز سجل وطني المؤسسات يجيب البتين نتاعك بطاقة التعريف الجبائية كي هو حل البتين ده والمقر نتاعه وطبيعة النشاط. لهنا البنك هو اللي باش يقدر تو الإمكانية هذا يبعث جديد عنده الشروط كلها والمشروع نتاعه فيه آفاق مستقبلية ينجم البنك حسب تقديراته ويقول كذا عنده الإمكانية باش يحقق مداخيل ويحقق أرباح ويرجع القرض هذا. هنا الأمور تختلف بين قرض الاستهلاك بالنسبة للأفراد وإلا قرض مشروع، والتقديرات في كل الحالات ترجع للبنك خاطر هو بعد في آخر المطاف باش يتحمل مسؤوليتك القرض الذي أسنده وهل له قدرة على استرجاع المبالغ الموجهة للمعني بالأمر في شكل قرض على الشهر.
1: واضح. يعطيك الصحة سي محمد صالح العيار. بارك الله فيك. شكرا لك الأستاذ جبي والأستاذ الجامعي على كل التوضيحات هذه فيما يخص القرض على الشرف. الانترفيو برايم تايم متواصلة معاكم. بعد شوية أبطال الكرة الطائرة، أبطال أفريقيا في الكرة الطائرة يكونوا بحذنا في برايم تايم.

0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. على راديو مات توا التسعة التسعة راديو مات برايم تايم برايم تايم برايم تايم
1: تسعة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاية أسبوع تكون مريحة لكم الناس الكل. أسبوع كان نهايته بتتويج إفريقي متميز في الوقت ومتميز في كل الأحداث والسيركونسانس اللي رافقته الكل. الأبطال أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة بحثنا اليوم في فولي تايم.
2: فولي تايم فولي تايم مع مراد ريدان.
1: من أعداد مراد ريدان رحبوا مراد. صباح النور مراد.
3: صباح الفل معاذ، صباح الانتصارات
1: أكيد والألقاب والتتويجات. اليوم أكيد بحذينا أبطال إفريقيا وجابونا الكأس هذه الضخمة بالفكرة اللي شوفينا تابعوا فينا في الفيسبوك يلقاوا كأس بطولة إفريقيا بطبيعة ل 2026. بطبيعة هذا التتويج المفرح اللي تقريبا فرح بلاد كاملة وأبطاله حاضرين بحذينا. نبدأ باللاعب أحمد القاضي، مرحبا بك أحمد.
4: صباح الخير معاذ، يعطيك الصحة على الاستضافة ونسلموا على كل مستمعين راديو ميد في تونس الكل.
1: يعطيك الصحة، تقريبا قريب العام كنت بحذانا هنا وعدتنا بالتتويج، تقريبا أنجز حر الموعد وجبت لنا التتويج. مرة هذه تتويج قاري
4: صحيح كما وعدتكم عام ناول، جيت حذاكم قلت لكم كانوا باش نرجع راهو باش نرجع بتتويج، وبتتويج مهم مهم ياسر. ظهر لي ما فماش ما خير وما احلى من كاس اللي فرحتنا ناس الكل، فرحت تونس الكل، ونستناو فيها عنا توا الفرحه ذي، نستناو فيها عنا برشا. الكوب دافريكا ذي اللي غابت علينا في نسخه 2023 نستناو فيها من 2021، الحمد لله اللي تقامت في تونس وفرحنا وتونس كل فرحت وإن شاء الله ديما متألقين وفرحانين.
1: أكيد تعطي الميكرو لسي محمد قصيلة عضو المكتب الجامعي. سي محمد مرحبا بك. ساعق بك
5: مرحبا بك سي محمد، مرحبا بك وجميع أوفياء راديو مات.
1: يعطيك الصحة، مبروك التتويج.
5: يبارك فيك،
1: طعم خاص التتويج هذا في تجاربك الأولى في التسيير خلينا نقول في المكتب الجامعي، وجهك مبروك.
5: الحمد لله رب العالمين، كانت فرحة كبيرة للتوانسة الكل. الحمد لله رب العالمين، كان تحدي الحمد لله نجحنا فيه في المستوى التنظيمي ومستوى النتائج. كانت مش سهلة الحكاية، فيها 15 يوم معناتها المكتب الجامعي كل خليط معناتها خليط عمل معناتها 15 جور كلهم برسك إدارة وعمال والمكتب الجامعي والعائلة الموسعة الكورتالة كلها عاونتنا باش تحصلنا على الكأس هذه. والحمد لله افتخر بكون يكون جندي من جنود اللي ساهم في هذا المجد.
1: سيمون عبد العلي نائب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة والمكلف بالمنتخبات، صباح النور مرحبا بك.
6: صباح الفل معاذ، وتحية لجميع مستمعي راديو مات. بارك صح. الله فيكم على الاستضافة. الحمد لله لما تخلنا لكم شدينا فارغين، جبنا لكم حويجة معنا، حويجة كبيرة مش حاجة، هي بطولة افريقيا 2026 اللي الحقيقة تعبنا عليها برشا برشا. أنا من بعد أبري ركول كيف كملنا وروحنا وارتحنا وقعدنا نراجع في من 2024 إلى يومنا هذا شنو صار، اي سورتو لي دو درنيير سيمين. معناها وقت اللي عطاونا مشكورة الاتحاد الافريقي عطاونا التنظيم بطولة هذية في جمعتين باش تستقبل فرق وطنية، تفرق ما بين فرق وطنية وفرق ببطولة افريقيا الاندية وفرق وطنية، معناها الدول باش تجيك اون بلوس معناها باش تضيف حداك الاتحاد الافريقي على رأسهم السيدة بشرى حجيج الرئيسة، الشيخ علي الخليفة رئيس الاتحاد العربي، وأعضاء من الاتحاد الدولي اللي جاءوا ويلاحظوا ويشوفوا. معناها ستيبا فاسيل باش في جمعتين هذا كل يصير. هذا كان جاء عندنا النجم ناتيو كوبويخر، ناتيو اللجنة التنظيم في الجامعة اللي قاموا بالشيء هذا كل، من سواء من أعضاء جامعيين ولا من موظفين في الجامعة. دونك الحقيقة ستي با فاسيل، ومعناها تحدي كان لي بالنسبة لي نحن تحدي، والحمد لله معناها انتصرنا ليه التحدي هذا بالتنظيم وبالنتائج.
1: نتيجة مهمة برشا سمعنا. خلينا نرجع لك الكأس هذه والبطولة هذه بطعم خاص. تقريبا ما كانش متوقع انه تمشي لتونس التنظيم، جيل تنظيم معناتها لهنا سافوار فير التونسي كان حاسم في المسألة هذه على مستوى التنظيم. مش سهل معناتها مش نظم بطولة إفريقية اللي في العادة نصعدوا قبل سنوات، ولا يعني البلاد المستضيفة تعرف روحها قبل أقل شيء سنتين من التنظيم، وأعداد منتخب قادر على المنافسة خاصة في قاعته وقدام جمهوره وتحقيق اللقب. بصفتك نائب رئيس مكلف بالمنتخبات، كيفاش كان مع الكوزين انتير، كيفاش كان، كيفاش استعدته، شنو حطيته لزوبجكتيف قبل بداية هذه البطولة اللي كانت سريعة في كل شيء تقريبا، الريتم كان سريع جدا.
6: الحقيقة كانت صعيبة. علاش نقول كانت صعيبة؟ خاطر التحضيرات اتجاهات الكل كانت ماشية تحضير للكونغو. معناها كيفاش نحضروا، كيفاش نلعبوا في افريقيا في الكونغو، الظروف نتاع الكونغو، تحس اللاعبين معناها متقلقين شويه، الاطار الفني متقلق شويه، ولكن انا في با لو شوا معناها في مخاخنا وقت ماشيين للكونغو يلزم تحضير بسيكولوجي للفريق باش يمشي يلعب بطوله افريقيا كاليفيكاتيف لعب الاولمبيه معناها في الكونغو، ويلزمنا نمشيو ويلزمنا ننتصروا. دونك وقت اللي جات التحويل هذاك جاء في سافيسا، دونك بتاتر الحاجه مش كونفينيانت مي هذاك الواقع، البريسيون زادت نزلت علينا اكثر. توا باش نلعبوا قدام جمهورنا في بلادنا في قاعتنا، دونك ان افونتاج، وانه اللاعبين معناها محضرين سيف كامل في نفس القاعه اللي باش نلعبوا فيها، وان بليس باش يجيك جمهور وتحضيرات معناها سواء في المكتب الجامعي ولا حتى مع السلطات. ونعلمك اللي من رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة وسط الإشراف كنا ان كونتاكت معهم في التحضير. دونك سي زيت بريسيون على بريسيون، دونك قعدنا كل شيء نعمله فيه ونستناو في الوقتاش كيما يقولوا باش تبمبي الكرة وموا وريكوبير ان تو بتي بو وباش نتلهاو بالماتشوات نتاعنا وبالنتائج. والحمد لله كيما قلت لك بكري، الحمد لله العباد الكل كانت في المستوى.
1: على المستوى الاداري وعلى المستوى النجم نقولوا كمسؤولين، كيفاش نسقتوا باش خليوا اللعبايه مركزين؟ تعرف بعد صيف طويل من التحضيرات وخليتوا الملاعبيه كونسنتري، خاطر شفنا الملاعبيه معناتها تقريبا مركزين بالكدي في المباريات، وما حتى كان هكا فما شوي استسهال المباريات الفرق، لكن كان تركيز واضح على الملاعبيه وخاصه فما لاغاج دوفانك اللي يحبوا يمشي ويحقوا اللقب. شنو كانت قبل ما تبدا قبل ما تبان بالكوره، شنو كانت لي زوبجيكتيف؟
6: والله مش صعيبه، معليش نقول لك مش صعيبه. لا بيبار دي جوار سون اكسبيريمونتي، وحتى كيف بون انا بتاتر ديما نبدا حداهم في التربصات في الدورات الخارجيه، تحسهم لور برومي اوبجيكتيف سي لو شامبيون دافريك. الملاعب يراهو كيف يحب ومقتنع بالشيء اللي باش يلزموا يعملوا، سورتو معناها افيك لو ستاف تكنيك اللي موجود على راس مسيو كاميليو، معناها فما مفاهمه ما بين اللاعبين وستاف تكنيك، حتى دور المسؤول يبدا اقل. معناها يقعد بعيد لا يشوف فما شي نقايص فما شي كذا، ما يقعدش يداخل. دونك ديجا الماكينه اللي حاجتك بها نهار المقابله ماشي على روحها. وقت اللي بدات معناها ترى الجو كي من ذاك، معناها الملاعبيه اي سورتو الملاعبيه راه كيف يقبل لك الملاعبي، يقبل لك الخدمه ويحب يخدم والعزيمه. معناها نعطي ديما ليكزامبل قاضي وليسقر مسلي، معناها عباد تخدم تقول لك مون اوبجيكتيف نحب نلعب في لي جو في لي جوز اولمبيك 2028، فاهم؟ عادش نجم باش تقول له لا وباش تموتيفي، هو ديجا لي موتيفي، خليها على راحته هذاك الثقه ما بينهم وبين الستاف، معناها امورهم مريقله، نسيبوهم يخدموا على روحهم. معليش قلت لك ما فماش حتى صعوبه مع الفريق معناها فنيا.
1: احمد القاضي الكلام كان على الملاعبيه، الملاعبيه حضروا روحهم حطوا لي زوبجيكتيف نتاعهم، كنتوا ماشيين للكونغو وسافوار نعرفوا إلا بلاد أخرى. كان نتصور تحذير آخر بحكم خبرتكم ونجم نقولوا السفر بتاعكم ومشاركتكم في المسابقات كسواء قارية على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. البطولة تتقرر في تونس في القاعة اللي تدربتوا فيها كما قال سيمون عم. كيفاش ملاعبيه شنو حكيتوا مع بعضكم قبل ما تبدأ الدورة وقبل ما تبدأ المنافسة؟ خاطر فما نجم نقوله في بلادك سنساسيون أخرى ويمكن حتى التركيز يتبدل.
4: صحيح هو كما قال سيمون عم قالوا كل معناه صحيح ونزيد نضيف عليه. هو أسباب الكل النجاح السنية توفرت والسقف الطموحات كانت عالية وجماعية معناها من مسؤولين اللاعبين الإداريين المدرب وستاف والستاف ميديكال والإدارة الفنية والكل. دونك دخلنا بالطموحات هذه من أول الصيف تعرف كمان الشامبيونا في ماي دخلنا ديريكت في أول جوان البريمي جوان دخلنا في تحضيرات الكوب دافريكا هذه اللي الحقيقة كنا العازمين والناس كل معناها نفس الموتيفاسيون اللي معناها باش ندخلوا بها الصيف. عارفين اللي صيف مش باش يكون سهل صحيح اللي من الأول كنا عارفينها اللي في الكونغو على غالب الأمور ماشية تتطور الأسوأ في الكونغو جايحة ما هيش هذية بيد حتى حد. ما يخفاش عليك اللي صحيح خفنا على رواحنا وخفنا على عائلاتنا وتعرف راه ديما الأمور الصحية تسبق كل شيء. سعينا وحكينا مع معناها مع المسؤولين اللي باش يشوفونا من الاول قلنا يشوفونا اي بلاصه اخرى نلعبوا فيها حتى في الافريقا معناها تمشي للكاميرون تمشي اي بلاصه اخرى. في نفس الوقت معناها ما لازمناش نسلموا في الحلم نتاعنا لان جيت طلعت من الاول اشاعه ظهر لي في المغرب ظهر لي سمعنا مع سيمون عم اللي فما امكانيه نتاع باش تونس تستضيف. شدينا فك الكلمه ذيك في الحلمه قلنا له اسمع خاصة مع سيمون عم وسي عبد المجيد كل يوم خاصة جيبها انه ما يهمكش جيبونا الشامبيون لتونس رغم اللي راهو في تونس راهو سلاح ذو حدين بالضبط. تعرف تونس راهو ضغط يولى عليك انت صحيح نفس اللي روبير
1: بعد الضغط البي تو بي
4: الحقيقة الجروب الحقيقة روك جروب بتاعنا الهوموجين عرف كيفاش يمتص ذي الضغط ومع العناصر الخبرة اللي لعبة فما شكون لعب 5 و6 ومعناها كوب دافريكات معناها عرفنا كيفاش معناها نجريو
1: دخلتوا المجارات المباريات بالمباراة وقتاش ولا وين أمنتوا اللي الكوب جاية اللي الكوب باش تبقى في تونس؟
4: باهي نحكي على روحي أنا نحكي على روحي خاطر ما نجمش باللي باش تدخل في بخاخ أصحابك واحد مش كيف باش تحكي على روحك. أنا راني ما شكيت حتى لحظة اللي الكوب أنا تو معناها الشامبيون أفريقيا ذي لعبتكم لاست دانس معناها نقول أنا ديما آخر لا ما نقول تو أي ماتش تو عندي مدة نقول أي ماتش نلعبه باش معناها نحاول نعطي فيه ماكسيموم باش لعله يكون الاخر نحسبه هو الاخر باش نحط فيه الماكسيموم تاعي. دونك انا في مخي ما كانش عندي خياري دونك حطيت شويه تربح دونك ممكن هذيك العزيمه والايمان اللي انت معناها الكوبا ذيك راهو تصورتها في مخي تصورت التصويره اللي باش يكون متوج وزيد ثقتي في اصحابي ثقتي في الجروب جروب أموجين هني قلت لك فيه عناصر الخبرة اللي تعطي وعندها وموتيفي معناها ما عند مازال عندها الغرام والشغف ومع الانرجي بتاع الصغار اللي معناها باش تزيد تعمل لك الكليبر. دونك هنا باش ندخلوا في العلاقه اللي نتاع اللي في الاخر هو في الاكيب هي اخر حاجه يبدا للفرد الساعه كأفراد احنا معناها إكيبة موتيفي معناها أفراد موتيفي ويحبوا يهزوا كوب دافريك بعد نتعدوا للجروب قبل ما نوصل للإكيب نتعدوا للجروب. الجروب قعدنا 4 شهور تو أنا البارح بركة نحكي على الفوت كيفاش صعيب راه في 15 يوم 20 يوم مستاج وزوز مش تبني إكيب ومش تبني عقلية. دونك احنا دون السنين اللي فاتت مع بعضنا ودون برشا جواري تلعب في الكلوب مع بعضها احنا 4 شهور قعدنا مع بعضنا. دونك مش كيما بدينا في اول الصيف كيما في اخر الصيف.
1: 4 أشهر حضرتوا
4: اربع اشهر
1: تحضير
4: نحكي لك اللعب اخر حاجه راه فما حاجات اهم اللعب فما الكوميونيكاسيون, فما العلاقه بين معنى الانا والاخر, خاطر هو صاحبك انت كيفاش باش تبني فيستير, كيفاش تبني علاقه, كيفاش تبني معناها اكل كونفيونس بينك بين صاحبك, كيفاش ترى صاحبك اليوم طاح كيفاش بزيدك, كيفاش باش تنصح صاحبك, كيفاش هو باش ينصحك, هذاك هو اللي باش يترجم في التيران في الاخر, خاطر هي التكنيك والتكتيك والواحد اخر حاجه. اذا انت بنيت جروب باهي فرد ساعة, نبداو بالفرد, الفرد والمجموعه والكيب. الكيب اخر حاجه, دونك احنا نجحنا باش نتعداو من الفرد للمجموعه للكيب اللي في الاخر التوجت وترجم هذا كل سورتيرا.
1: بعد شويه نرجع لك احمد ونرجع لك مراد حل المنافسين, خلينا نحكيو اداريا شويه زاد حتى المسؤول نعطيوه النجم نقولوا الجانب نتاعه في التتويج باللقب. محمد قصيلة عضو مكتب جامعي, انت كيفاش كان معناتها كيفاش كانت الكواليس نتاع جبان البطولة لتونس, معناتها لعب البطولة لتونس, خاطر هذا مهم زيادة. اشترى ثنية حتى طو أحمد قال سلاح ذو حدين, لكن كي تلعبها في بلادك فما أن أفونتاج معناتها بطريقة أو أخرى, سيدي خلينا نقول مورال على الأقل أنك تلعب البطولة في بلادك, فيش كانت الكواليس؟
5: والله بالنسبة للتنظيم كما نقوله هما رجال الدورة, هما اللاعبين وبتبع المدرب والإداريين وعمال, لكن احنا الأفونتاج اللي لقيناه أول ما أخذنا المكتب الجامعي في 2024 صيف 2024 كانت الأربع البطولات اللي تحصلنا عليها هي كانت معناتها في التدريب لنا, تدريب لنا في التنظيم هذيك الأربع, يعني كيف جاء التحدي هذا في 15 يوم باش نعملوا بطولة, دونك كان الليكيب حاضرة الأربع بطولات هذيك اللي عملناهم هوني في تونس وتحصلنا عليهم عام 2024 كان هذاك معناتها بلينا بالنسبة لنا نظرة معناتها تدريب ساهم كون لقينا إكيب حاضرة وفعالة حتى العائلة الموسعة, معناتها مش نقولوا الجامعة برك أعضاء المكتب الجامعي برك, يعني إداريين العائلة كل تلمت مع بعضها, حتى اللي كانوا مختلفين في الآراء قبل وقت أمام الرأي الوطنية معناتها الناس كل تلفت وعاود ونت كل واحد من مكانه, والحمد لله رب العالمين احنا كان لينا بعد مش كملنا حلقة وصل بين العائلة كرة الطائرة والجوارات وال
1: اكيد الملعب. سيمونا الكواليس تبارك الله اكسبيريونس في التسيير مع سي عبد المجيد وكيد علاقه به بين الاتحاد التونسي والاتحاد الافريقي خليت ثقه كبيره في تونس رغم ظروف الكل انه منح شرف تنظيم البطوله هذه, كيفاش كان الكواليس زاد نعاود لك زاد انت السؤال ومع المدرب كيفاش حكيتوا في المسائل هذه خاصه في التنظيم ولعب المباريات كان هك رياضيا صعيب شوية
6: بالنسبة للكواليس. الحقيقة احنا ركزنا كمكتب جامعي بتونس على جائحة ليبولا, شدينا غادي وكبشنا معناها فما سدا كلمنا معنا اتحادات اخرى قلنا الامر والظروف ما تسمحش باش نمشي وكذا وكذا. البريسيون بدأت من دورة المغرب اللي بحضور السيدة بشرة في سير بلاس غادي, معناها فهمنا لها الوضع وقلنا لها فما حتى امكانية احنا ما نجموش نمشي, معنا نظرا للاعبين مازالوا خايفين كل واحد ويخمم على روحه وسدا كل واحد في جرته عائلة واحد ما غادي, بدأت البريسيون بدأت المراسلات منا وقعدنا نتبع في لا سيتواسيون تاع جائحة ليبولا في الكونغو بالوراق معنا
1: بالأرقام
6: الكبيرة وبعثنا للوماس باش تمشي تتفقد راهو دورة, بعثنا الاتحاد الدولي معنا ولا البريسيون باب عرفنا كيفاش ندخلوا له وبشويه بشويه ما فهم شكون سدا بعض الاتحادات بعثوا واحد وبريتو في الاخر الشواء قعد ما بين ثلاثه دول والحمد لله الشواء اللي كان في الاخر بكل قعد تونس اللي كانت عندها الثقه فينا باش في بوندون دو سيمين باش نعملوا تنظيم كيما هكا والحمد لله خذيناها التنظيم هذه الكواليس كيف صارت. بالنسبه للاطار الفني, الاطار الفني الحقيقه من اللي كان متخوف من افريقيا ما هو المشكل هو بيدو معناه أمور الجائحة هذا ما انا ديما حتى الاطار الفني حاولوا كيفاش نجيبوها لتونس كذا لظروف ما واحد وان تيتر تريز انتريسون بالنسبه لينا احنا. وعدناه قلنا له ان شاء الله احنا باش نعملوا مجهوداتنا الكل باش نجيبوا لتونس والحمد لله في الاخر بون كانت فرحه بالنسبه للاطار الفني. علاش؟ خاطر كل شيء حاضر كما قلنا، معناها مكان المقابلات باش ندربوا فيها قاعدين سور بلاس. من يوروبا ان ديبلاسمون بعيد في الافريق والظروف باش تتبدل، واحد معناها ظروف العمل بالنسبه لي هو باش تقعد متحسنه، وثنيه باش تكون بالنسبه لي هو باش تكون سهله باش وصلنا اللقب هذا.
1: احمد القاضي يقول لك حضرنا اربع اشهر نعرفوا الملاعبي قلقي خارج من موسم في العموم، هذه حتى ملاعبية على درجة كبيرة من الاحتراف في كرة القدم ولا في الباسكيت ولا غيره في على مستوى العالمي، أربعة أشهر تحضير، كيفاش معناتها ما هو سر النجاح انك تحافظ على الجروب على أربعة أشهر في ملاعبية تحضير اللي خليك تفوز باللقب هذا؟ ما زاد هنا نعطيه الميريت للمسؤول، خاطر نجاح أربعة أشهر من التربصات المتتالية وفي فصل صيف قص عليك مضاوف للساج
4: لا سخانة، المشكلة في السخانة اللي في الوتيل، ما قصش عمل السخانة هي اللي مشكلة في
1: كيفاش جريته الصيف.
6: والله كيما قلت لك بكري، معناها كيف ترى عينين الملاعبية وتحكي معهم واللور فولونتي باش يهزوا كل شيء يسهل لك، معناها احنا وقتها نحاولوا نحضروا لهم الظروف العمل، ظروف الإقامة تكون باهية، ظروف التمارين تكون باهية، والباقي يقعد للملاعبية اللي قلت لك لور فولونتي لا فولونتي تاع الملاعبية تحسهم قابلين، يترنى لك ثلاثة أربع سوايع في النهار ويقعد لك في الأوتيل وتنادي له يجيك واحد منا حاضر، الملاعبي نفسانيا بسيكولوجيك ما حاضر، هذاك اللي يسهل لك برشا العمل، معناه إن يافي با دو كونتستاسيون دو كذا كذا، أو كونترير الملاعبية تراهم يحكي معاك يقول لك مون أوبجيكتيف سي 2028 ألو هذاك الاوبجيكتيف نتاعي مره كان غادي وباش تمشي تتعدى البالي لواحد الخطوه هذيك يلزمك اللقب هذا بطوله افريقيا. وهذاك علاش قلت لك سهل العمل، والله كانت سهله سيرتو مع ليكيب، ما انا مش حكايه تنظيم ولا ما سيرتو مع فيك ليكيب كانت الامور سهله ماشيه بطبيعتها.
3: اجل احمد قاضي معاذ تقريبا فما شكون يقول كاميلو ما خلى حتى شيء صدفه، تقريبا بعد عام وكذا شهور من حلول كاميلو والطاقم المساعد، ولازمنا نذكروا اللي فما طاقم فني متكامل كاميلو بالاتشي وانور تورقي كمساعد ومحمد جلاسي ايضا ما ننكروش ولا نجم نوه بالدور كبير للمعد البارد يعني سليم يعيش وأخصائي الإعلامية والملاحظة محمد علي وطاقم الطبي أيضا نعطيه حقه دكتور كريم جراندي وأخصائي ليش طبيعي يوسف ليلي هكا باش نعطيه حق ناس كل في العام وثلاث شهور. شنو غير كاميلو خاصة فما جروب كما قلت أنت أموجين، فما لاعبين عندهم خبرة كيف كنتي كما خالد كما ليس قارة مسلي كما طيب قروسلي علي بنجي سليم باركي محمد ريدين، ونجم نقوله فما جروب آخر اللي عنده خبرة نوعا ما كيما أسامة وحمزة وخاصة الوافدين جدد كيما علي الأشعل وهادي خزري.
4: هو الحقيقة مع نهاية معناها المشوار بتاع المدرب السابق سي أنطونيو جاكوب اللي نوجه له تحية، زاد تونس عاشت معاه زاد برشا تتويجات وخدم معناه وعطانا وتعلمنا منه برشا. صحيح الفترة ذيك كانت فترة انتقالية حتى فما معناها مفماش استابيليتي حتى في البيرو فيديرال، تبعتها قلت كل شيء مربوط ببعض وتبعتها لنتائج سلبية اللي معناها الكوب دافريك 2021 وعدم معناها 23 يا ربي والكالفيكاسيون زاد اللي في جابون اللي متمكناش باش نمشي الباري 2024. بمجيء المدرب كاميلو بالاشي أول حاجة فما دم جديد فما موتيفاسيون جديدة فما معناها حاجة باش تحب تكتشفها. هو الحقيقة الفوليبول في العالم كل يوم قاعد يتطور ومعناها وكل يوم يحب معناها الإنسان يطلع عليه ولا هو الحقيقة معناها قدمنا جابنا الكرة الطائرة المتطورة خاصة في الجانب التكتيكي. معناها شوف أنا مش ندخل شوية في الديتاي بتاع الفوليبول, هو التكتيك هو اللي معناها اللي باش يسهل لك ما بين الكومبلكس ا والكومبلكس دو. ديما الكومبلكس ا هو الاتاك والمعناها الهجوم يكون اقوى من الكومبلكس دو اللي هو معناها الصد والدفاع. ولا قد ما انت تحضر تكتيكمون وتدرس المنافس بالباهي قد ما كل هو بين وكل فرقك الكبير اللي بين الهجوم الكومبلكس ا والكومبلكس دو ينقص. دونك الحقيقه احنا التعب اللي تعبوه في التحضير اكثر من المباريات الحقيقة تاع ربي باش للأمانة. احنا في الكوب دافريكيا هذه ما تعبناش فنيا معناها برشا في المباريات, صحيح شوية ستريس جرينا كيفاش, لكن اللي حضرناه كل لقيناه مدرب يخدم البرة أكثر من اللي في التيران. تشوف ما نقول مساكن جماعة الستاتستيك يرخدوا في ساعتين وثلاثة سوايع في النهار
3: وفيزيوناج
4: وكل شيء, ما يخليكش معناها حتى شيء للصدفة. معناها أنت باش بروبابيليتي بتاعك ديما باش تدخل الماتش عندك بروبابيليتي أكثر باش معناها كان لعب هكا كيفاش عندك هكا كيفاش عندك. دونك يزيد لك حلول, انت تدخل بحل وزوز في مخك وهو يزيدك 4 و5 و6 و7. دونك انت اللي مجري انترن اللي عندك تدخل بها ثرية برشا تدخل بها. دونك تلقى روحك عندك محضر روحك قبل الماتش وكيك معناها كل شيء يسهل. اون بليس معناها علاقته مع جوارات علاقة كبيرة برشا معناها مبنية على القدر والاحترام, كيما يتعامل مع الكبير كيما صغير كيما اللي يلعب كيما ما يلعبش, عنده ناس كل كيف الناس كل يقول لك كلمته يقول لك راهو كل واحد لازم يتحسن 1%. معناها كل واحد يعطي 1% يتحسن 1% راهو 1% مع 1% راهو باش تعطي برشا, وهذيك هي الليكيب. معناها لازم ديما الانسان يتطور ويحسن ويقول اليوم شنو باش نعطي للليكيب شنو باش نعطي لاصحابي, هاك شويه مع شويه تولي برشا وتجيب النتيجه. وظهر لي احنا زاد سمعنا الكلام وطبقنا وفما كونفيونس معناها بينه وبين الملاعبيه والستاف الكل طبقنا وربي في الاخر ربي جابنا في السويد.
1: محمد قصيلة كان تسمع خلي الميكرو قدامك. المجموعة متاع المنتخب فيها شباب وحتى قاضي شباب وبطبيعة معناتها فما فارق في العمر, لكن شفنا ما حسيناهوش معناتها ما شفناش الانزوائية ولا هكا كلي شفناهم تقريبا لحمة بار مع بعضهم. هذا مهم كإطار فني تقريبا خدمة إطار فني ومسؤولين.
5: هذا بالنسبة لنا عمل مجموعة معناتها يعني إطار فني ومسؤولين. بالنسبة لنا تلقانا في المنتخب درجة أولى كأعضاء مكتب جامعي تقول في عائلة واحدة يعني عنا جوارات صغار كما برمضان كما حفيظ وعنا أصحاب خبرة كما القاضي وعنا قاود مع تتأقلموا بسهولة, خاصة القاضي وقرمسلي مع توفروا ظروف مع تسهلوا المجموعة باش يتأقلموا مع الجروب كامل وكمل كاميليو ما شاء الله. غير العمل الفني متاعه معناتها كان عنده عمل بسيكولوجي وعلم النفسي معناتها عايش معهم أطوال معناتها الفترة كاملة يعني فترة عمل من 24 ساعة يخدموا 15 ساعة مع بعضهم ولحمة واحدة مع بعضهم. دونك هذا خلى الظروف أخوة مع بعضهم معناتها هذا اللي ساهم في الإنجاح وما ما شاء الله المعرفة الفنية متاعهم والتكتيكية معناتها سنوات مع بعضهم. أما اللي أضاف أكثر هو كاللحمة والانسجام وعزمه ديما حتى كل مرة نزوروهم كأعضاء مكتب جامعة يراو في عينيهم معناتها حب الانتصار وحب الرفراية الوطنية. كما تعرف معناتها في الرياضة الجماعية معناتها كرة قدم كرة سلة كرة اليد معناتها عنا شوت مقارنة بكرة الطائرة ما شاء الله رغم الإمكانيات معناتها الصغيرة والمحدودة ما شاء الله حقه تسمى إنجاز يقعد لهم تاريخ ويحتسب لهم في الكارير بتاعهم.
1: سيمون عم إنجاز هذا هذا التاريخ أكيد وراه عديد العناصر خاصة منها العناصر الفنية والملاعبين. نعرفوا أنه المساعدين متاع المدرب الأول قرب من اللعبية، يمكن حتى لعبتوا مع بعضكم طبيعة. فما جنسيون صاعدة متاع الملاعبية، كيفاش جريتوا المجموعة وكيفاش اعتمدتوا على الكادخ؟ شفنا حكيتوا على الياس قرمصلي، على أحمد القاضي، أكيد خالد بن سليمان، ومعندنا هنا كيفاش كان التنسيق وكيفاش كانت خليتوا الملاعبية وحدهم نسخوا رواحهم ولا عطيتوا النصائح؟ تبارك الله سمران، أنت تسير على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات، أكيد تلاحظوا في حاجات، كيفاش شفتوا الانسجام بين المخضرمين وخاصة الملتحقين الجدد اللي هما معناتها من أبرز الملاعبية، حتى الشباب معناتها كانوا حاضرين في حتى في المباريات الحاسمة وفي النقاط الحاسمة.
6: واحد خبرته في التسيير وسير في مستوى في تونس، معناها في رقبه كبيره، واحد معناها الانتجراسيون تاع الصغيرات احنا نسيبوهم ونقعدوا ناسو شوفوا كومون سافا سباسي. والحمد لله كما قال لك احمد، معناها ان لونكادرمون تاع الاولاد ديجا يدخلوا في الجو. واحد من الكبار احمد القاضي، الياس، خالد، معناها كلهم ياخذوهم، معناها يبداو يشجعوا فيهم باش يدخلوا للجو نتاع الفريق وباش يندمجوا. معناها حتى الاندماج ما كانش صعيب. يظهر لي اسامه برمضان توا قداش عنده في الليكيب سينيور يلعب معاكم؟
4: 2023
6: معناها ديجا معاهم في الفريق. خلطت عليهم حمزة حفيظ، خلطت عليهم مهدي بن طاهر، مهدي السنترال تبارك الله لاج دو 22 عام، والحمد لله ديجا الماكينة تخدم ملتالي باش تطلع الملاعبية. وهذا يا با احنا ماذا بينا حبيت نعرج على حاجه
1: فضل.
6: وانه هذا لا فيترين دي فوليبول تونيزيان والجامعه، ولكن ما ننساوش الصغار. الصغار ما نساوش الـ U18 بنات اللي هزوا بطولة أفريقيا في مصر السنة، اللي بشي مشي يشاركوا في بطولة العالم. فما الـ U17 بنات أولاد اللي شاركوا في بطولة العالم، اللي عنا كل عام تقريبا مشاركة أفريقية ولا دولية في الشباب. وهذا الخدمة هذه كل شيء ترجع اللي فما إدارة فنية في الجامعة اللي قاعدة تخدم وعلى رأسها سي بسام فوراتي ومع سي إقبال. الحقيقة يخدموا في خدمة كبيرة اللي معناها فريمون في الصيف نبداو ساتوري، معناها كيفاش باش تتلهى باللي جانا دوكم. هذوكم عندك بطولة عالم، بطولة افريقيا، واحد ديجا معناها الحمد لله اللي في اللي جان قاعدين نخدموا على رواحنا، وفما ملاعبية، وفما حتى شكون البنات تحولوا لإيطاليا باش يكملوا كاريرهم وربي يجيبهم في الصواب في إيطاليا. هذا كل خدمة لجان، خدمة إدارة فنية، خدمة كبيرة قاعدة تخدم فيها، والحمد لله. معناها ديجا احنا دي سينيور بريسك، معنا مش بريسك، معنا شدوا بلايسهم توا وركحين ولبس عليهم، وديجا توا خدمتنا في الليجان باش نخلطوهم لليزيكيب سينيور سواء بنات ولا اولاد. والحمد لله معنا حتى الليجان اللي يطلع للسينيور يروح حاضر في وسط المجموعه وكل شيء مفروش ليه باش يعدي كارير مزيان.
1: اكيد وهذا مهم باش نحكي معك في زوز مواضيع سيمون عام، ما يسالش عنها. الاوبجيكتيف صحيح حصلناه اللقب، بعده زوز تظاهرات على مستوى عالمي تقريبا من اعلى مستوى بطبيعه، مساعدات اكيد نتصور من توا بديتوا تحضروا فيهم لانه 2028 شوي اخر مش وملف الملاعبيه ليزيليمون اللي قاعدين ينشطوا لبرا، هذا خممتوش توا بعد اللقب الافريقي هذا لاذابه الجليد اذا كان ممكن مع الملاعبيه اللي تقريبا زوز ثلاثه ملاعبيه مهمين، معناتها اذا كان علاش لتدعيم المنتخب ولا باش تخيروا معناتها الابقاء على المجموعه هذه.
6: هما عندنا دوكا، لوكا دو وسيم بن طاري، لوكا دو ايمن بو.

0: ما رفو بالنسبة لي هو قبل كاتيجوريك باش ما يجيش توا معناها يبقى ديما ولد تونس ولد الفريق فريق القومي أصحابه لعب معهم ويعرفوه بوتيتر إن شاء الله نقولوا احنا لي جوز اولمبيك اسكو سا سرا اون موتيفاسيون بالنسبه لي هو باش يشارك معنا البيبان مفتوحه للفريق القومي نفس الشيء بالنسبه لبوغرا بوغرا رغم اللي وعدنا عامناه باش يجي معنا في بطوله افريقيا ولكن السنه ما حبش يتصل بينا واغلق الهواتف نتاعه وما حبش يتصل باقي نقولوا راه ولد تونس وماهوش براني البيبان مفتوحه للفريق القومي ولكن معناها يلزم نحكيه معهم الساعة نحكيه مع المدرب اسكو قابلهم وش قابلهم الساعة المسؤولين المكتب الجامعي قابلهم ولا مش قابلهم احنا بالنسبة لنا احنا مرة وحتى مانا كان نجيو نحكيه ونقولوا ديما وباقي تبقى حاجة بالله نحب ديما في كل حاجة ديما نحب نعودها راهو لو ميريت بتاع اذا وصلنا للشيء هذا لو ميريت الكبير يرجع للاعبين هذوما هذوما اللي خدموا هذوما اللي تعبوا مش ايمن بوقره مش وسيم بنطار هذوما اذا يحبوا يرجعوا سي وسيم بنطار او ايمن بوقره البيبان بالنسبه لنا احنا مفتوحه للنقاش معهم اما تبقى راهو لو ميريت الكبير يرجع للاعبين هذوما اللي تعبوا برشا بخصوص الشيء هذا
1: وسجلوا اسمائهم في التاريخ
0: فوالا
1: بحصولهم على هذه اللقب عن جدارة وعن تضحيات اللي قدموا أربع أشهر تحضير مش سهل السؤال الثاني لزوبجكتيف والتحضيرات كيفاش باش تكون للمواعيد القادمة كأس العالم والألعاب الأولمبية
0: العاب بالنسبة لبطولة العالم بطولة 27 دونك تو باش نرجعوا للبطولة القومية يكملوا البطولة نتاعهم واللي باش يخرج لبرا يلعب ربي وجهه وجهه وجهه بخير التحضيرات نورمالمون ترجع في مي مع البرنامج عند المدرب كاميليو ومعية الإدارة الفنية باش نقعدوا ننظروا فيه بون تقول لي أهداف الحقيقة أنا واحد من الناس رأي الفني وأنه في البطولة الإفريقية ظهر وأنه تونس مستواها ولا أقوى شوية من فرق الإفريقية الأخرين الوقت الحاضر دونك شنو هو الأوبجيكتيف متاعنا الأوبجيكتيف متاعنا كان يوافقوني خاصة أحمد باش نوصلوا توا نبربشوا على تروازيام نيفو مونديال لو تروازيام نيفو مونديال ايش بيه كيما ما ترشحنا الدوزيام تور مره الاخرى نعاودو نترشحوا نشوفوا الفرق نتاع تروازيام نيفو نربحوهم يربحونا لو ريزولتا هذا راهو حتى الفرق الكبار في العالم معناه يعطيك اهميه تطلب ما عنده تربص مقابله يقول لك يجي مرحبا انت مستواك باهي نجم نلعب معك ما ضيعليش وقتي
1: بالضبط
0: هذايا تو الهدف بتاعنا باش ندخلوا نبربشوا شويه مع جماعه الخشين وربي يجيبنا في السواب
1: احمد القاضي المسؤولين ولاوي سقف الطموحات عليه
2: باهي باهي الانسان قد ما يحلم باهي تشوف انا نمن بحاجه تحلم بالكبير تعيش بالكبير انسان ديما يعيش معناها على قد حلمته صحيح تو حلينا باب وباب كبير ومن حقنا الناس الكل باش نطمحوا وعلاش لا قادرين اذا توفرت شروط واذا معناها فما معناها الناس الكل يكونوا في نفس الطريق ونفس نفس المنهجيه كما في الكوب دافريك بون النيفو العالمي معناها يستوجب حاجات اخرين ما اقوى وشروط اخرين لكن ديما احنا كيما عملنا في الفلبين اخر بطوله العالم نجمنا معناها ورينا ظهر لي وجه مشرف الكره الطائره التونسيه علاش لا معناها في بطوله العالم الجايه ولا في الجوز اولمبيك الجايه ان شاء الله زاد نظهر وجه باهي وديما نحلموا باش نقدموا ونقارعوا الكبار معناها اللعبه دي في العالم
3: سي محمد قصيله تو كان سيمون محكي قال المنتخب الاول يبقى ديما هو الواجهه والفيترينه تراسي اللي المنتخبات الشبان كما منتخب اقل من 17 عام اللي شارك البطوله العالم بقطر واللي كنت متواجد معاه وتحصل على المرتبه 11 من 20 منتخب وهي اعتقد مرتبه مشرفه في ظل سياق التحضيرات تراسي اللي منتخبات الشبان بدورها تحتاج الى احاطه اكثر ودعم وتربصات خارجيه خاطر كان فريق منتخب اقل 17 و18 يكتفي بتربصات داخليه فقط دون إجراء مباريات تحضيرية مباراة ودية وتربصات عالمية ونعرفوا احنا فما إكراهات فما سياق كامل مع ظروف واعتماد

0: ديت مادية تحكم عليها تراش اللي حتى المنتخب الشبان بدورها ما تفرض تخصيص اعتمادات مادية وإحاطة أكثر.
1: والله في الظرف سي مراد بالنسبة للمنتخب الشبان كما قلت لك أربع بطولات اللي تحصلنا عليهم في صيف 2024 معناتها كانت حسب الاعتمادات المادية وظروف الملاعب وظروف المتوفرة كانت تسمى ان اكسبلوا. وحتى بطولة افريقيا اللي تحصلنا عليها في مصر مع اليو 18 في مصر 33 فوزنا بها. وبالنسبة كما قلت انت اليو 17 شاركنا في قطر ولعبنا ضد منتخبات عالمية مستوى عالي كما فرنسا كما فنزويلا فوزا بها قطر فوزا بها. كنا نجم نعملوا ما خير ما أكثر ما خير خاطر ما شاء الله عنا اللاعبين متاعنا عندهم الموهبة عندهم تكنيك وتكتيك موجود. ما اللي ناقصنا شوية هو يمكن الاعتمادات اللي تساهم في كوننا نقوموا بتربصات خارجية هذه كانت تخلينا ننافسوا على حمام نطمعوا الأكثر معناتها مش ترتيب 11 من 20 نجم يكونوا ترتيب مام 40 50 يكونوا أحسن ما في الظروف الحالية وبالإمكانيات الموجودة تسمى سان إكسبلواسك بالنسبة لنا للشيء اللي قاعدين نعمل فيه الأولاد متاعنا. وطموحين هذا الأولاد متاع الأوديسات اللي هما الفوتور بتاع الكور الطائرة والاي 18 فيه زاد هما نعتمدوا عليهم باش يكونوا هما زاد مستقبل كور الطائرة هنا رغم الاعتمادات وكل شيء. احنا خلية عمل قاعدين نخدموا بالشيء المتوفر مأمنين بهم. المكتب الجامعي هذا جديد لعام 2024 ما شاء الله خليط معناتها كما نقولوا فيه الخبره فيه الطموح فيه الشباب
0: المنتخب تقصد معناتها
1: نعم
0: كل المنتخب
1: نفس الشيء هما عمل هو شو فما لي زوم دي تيرا وفما الناس وراهم تحيطهم باش يكون متكامل. حتى المكتب الجامعي قلت لك جديد العمل نتاعو فيه معناتها مختار معناتها فيه المحامين فيه اكس مسيرين فيه رجال اعمال فيه كل واحد اختصاصه.
2: تبارك الله المحامين موجودين مكاتب الكل.
1: اي لا معناتها قصدي متعدد الاختصاصات هذا اللي ساهم ونزيد نقول لك في الكواليس احنا نختلفوا في المكتب الجامعي لكن هذه ظاهرة صحية معناتها بالعكس هي ساهمت في النجاح اللي وصلنا له.
2: الميزانية اللي بتاع نعرفوا فما الناس كل تقريبا الجامعات الكل تعاني من نقص في الامكانيات المادية خاصة توا عندكم استاج وعندكم نتصور تحضيرات ما نجمش تكون تحضيرات عاديه بصراحه لزوز تظاهرات تحدثت شويه مع الوزاره باش تاخذ بعين الاعتبار مشاركه في العاب اولمبيه في بطوله عالم وانتم ابطال افريقيا معناتها فينالمون الانفستيسمون مهم تكون لمنتخب متوج لمنتخب بطل افريقيا.
3: الساعة مشكورة يا وزارة الإشراف راهو كان مش بفضلها هي راهو ما كناش نلعبوها في تونس فما خاطر إمكانيات مادية يزمك تدفعها الكافي بي باش تاخذ حق التنظيم معناها عطاتنا لوكي سلطة الإشراف باش ننظموا واحد وكانت ورانا وتشجع فينا وقع اجتماع قبل في فترة تنظيم البطولة الإفريقية حكينا على كل شيء على الكرة الطائرة بصفة عامة. الحقيقة لقينا تجاوب كبير من سيد الوزير معناها قال اخدموا احنا معاكم تلهولي بالصغار واحنا معاكم معناها حاشتنا بالبطولة الافريقية دونك كيف يقول لك حاشتنا بالبطولة الافريقية معناها ديجا محضرين اللي بعد بطولة الافريقية معناها داكور جبنا بطولة الافريقية ولكن انا بطولة العالم توا نستناو نقدموا البرنامج نتاعنا برنامج التحضيري احنا خاطر نقدموا برنامج تحضيري نتاع الكل سواء سينيور البنات ليجان واحد ونقدموا بيجي بريفيزيونيل للتحضيرات اللي لازمنا نعملوا ومن بعد نزيدوا نحكيوا مع سلطة الإشراف وإن شاء الله نلقاو كان منهم الدعم. الحقيقة كنا في المستوى علاش سادة ما نلقاوش الدعم وباش نمشي ونشاركوا في بطولة العالم وان شاء الله ديما في مستوى بلادنا ونشرفوا بلادنا في كل مكان.
2: اكيد وهذا مهم ومهم جدا. مراد كان عندك اضافه؟
0: القاضي كما قال ما تعش كلمه قال كل ماتش نقول ماتش الاخر كما معاذ شطرنا قاضي مازال كل ما يكبر مش يحلى بركه ينضج ويعطي تو متابعه ما شاء الله قد عندك في المنتخب تقريبا قريب
4: 18
0: عام هذه انت قاضي ما تنسى حسوها في الشباب ودورك كما قلنا خالد والياس والقاضي دورك اللاعب المؤثر وهذا مهم جدا في وجود لاعب بالخبره بالنضج والقدره على التواصل والإحاطة خاصه اللاعبين وافدين جدد كما وجدي البارودي كما مهدي بن طاهر كما علي الاشعل محتاجين اللاعبين المؤثرين يحتويهم يحتضنوهم لذا نصور انا معناتها القاضي مازال معناتها باش نجم يعطي ويكون متى متواجد في المحطات والاستحقاقات القادمة.
4: هي حكاية لاسدانس هي ميتافور معناها مش معناها لاسدانس معناها أنا باش نبطل تو ولا غدوة هي معناها هو كونه أحمد القاضي يحسب الماتش هذاك هو لفرصة اللي ربي عطاها له معناها فرصة باش يعطي الماكسيموم نتاعو خبرة معناها تو تقريبا 2009 17 18 عام دونك لاست شانس معناها ما فماش ما نقول ديما ما نحط روحي في شوا بركه لازمني نعطي الماكسيموم شنو احسن حاجه شنو احسن نسخه في انا باش نعطيها دونك انا نقول لعل هذا يكون اخر ماتش كان نتصوروا هذا معناها نحط كي نتصور هذا اخر ماتش شنو نجم نقدم دونك انا كي معناها في الحكايه دي نقول كل شيء بيدين ربي اول حاجه نحمد ربي اللي أعطاني معناها أعطاني الصحة وأعطاني كل شيء باش عشت الفرحة ذي وباش عشت الكاريير ذي اللي المتواضعة أنا منش باش نبخل على حد شيء على الكرة الطائرة وعلى منتخب تونس خاطرني مدين برشا للكرة الطائرة كما حكيت قبل وحكيت في البلاصة ذي أحمد القاضي لا شيء من غير الكرة الطائرة دونك باش نوظف كل اللي نعرفه وكل مجهوداتي باش تكون في اتجاه واحد في اتجاه الكرة الطائرة وفي اتجاه تونس ان شاء الله نشوفها في اعلى المراتب وان شاء الله ديما معناها نكونوا احنا سفراء للكرة الطائرة وللرياضة وان شاء الله نقدموا ديما معناها نعطي وجه به وين ما نمشي ونخليه اثر به
2: كنت احسن سفراء في الحقيقة وما زلت نتمنى لكم التوفيق بالطبيعة في بقية المسيرة مع المنتخب الوطني وان شاء الله تتويجات اخرى جي وخاصة تشريف تونس كما يلزم في المحافل الدولية نعطيكم الصحة شكرا لكم على الحضور ضيوفنا كانوا ابطال افريقيا للكرة الطائرة احمد القاضي لاعب المنتخب محمد قصيلة عضو المكتب الجامعي وسمان عبد علي نائب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة والمكلف بالمنتخبات يعطيكم الصحة شكرا لكم على الحضور شكرا على الكأس هذه العزيزة وغالية اللي توجتوا بها واللي فرحتوا بها روحكم وفرحتوا بها التوانسة الكل وعطيتوا الاكزامبل في التضحية عطيتوا الإكزامبل في الإيمان برواحكم عطيتوا التضحية الإكزامبل في الإيمان بالمريول واللعب على المريول اللي غلنوا توا تقريبا للأسف وليت عملة نادرة نشكر زادة مراد ريدان في التنسيق وفي إعداد هذه الحصة ديما متميز مراد ريدان يعطيك الصحة وشكرا ليك وشكرا لكم الناس الكل تبعتونا من 7 متى الصباح سمية رقيق في الإخراج ومي محريقة في الإخراج الرقمي شكرا لكم تبعتونا أسبوع كامل ملتقانا يتجدد نهار الاثنين في ديعة ربي

الموجة اللي تزهيك إلى على راديو ماد توا إلى عشرة راديو ماد.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا الكرام. جمعة مباركة لكم الناس الكل، نسلم عليكم وين ما كنتوا. للناس اللي تخدم نقول لهم ربي عينكم، وللناس اللي فكرها بها وقصد ربي وتسمع فينا نقول لهم طريق السلامة. اليوم حصة جديدة من برنامج موجة صباح اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفاء قسيلة، ومعايا كالعادة في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. تابعونا وتسمعونا من الاثنين للجمعة من 10 لنص النهار على موجات راديو ميد. حصتنا باش تكون متنوعة، نحاولوا نقدموا لكم ديما المعلومة الصحيحة اللي تفيدكم وتهمكم، وفي كل مرة نتفاعلوا مع مشاغلكم واهتماماتكم. انتم زيدا مستمعين الأعزاء تنجموا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا الرسمية بالفيسبوك راديو ميد تونيزي لايف، وين تخليوا لنا رسائلكم وملاحظاتكم. موضوع حصتنا لليوم باش يكون على مشروع المبادر الذاتي، ولكن قبل هذا الكل خلينا نبدأ بالموسيقى التونسية. واليوم اخترت لكم الفنان لطفي بوشناق في غنية توريتك ما نعرفوه.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: عشرة وخمستاشن دقيقة على موجات راديو ميد. مرحبا بكم مستمعينا من جديد. انتم ما تسمعوا في راديو ميد حتى النص النهار. وصلنا لفقرتنا الشارع يحكي. نحكي اليوم على مشروع المبادر الذاتي. هو مشروع وطني أقرته الدولة، يهدف إلى دفع عجلة التشغيل في البلاد. وباش نعرفوا أكثر تفاصيل عن نظام هذا، تحضر معنا في الاستوديو المستشارة الجبائية أميرة جديدي. صباح النور أستاذة ومرحبا بك.
2: صباح الخير صفاء، صباح الخير المستمعين الكل، مرحبا بكم.
1: أستاذة، أول حاجة شنو هو المشروع المبادر الذاتي هذا، وللناس خاصة للناس اللي ما تعرفوش وما سمعتش
2: به؟ نظام المبادر الذاتي هو إطار قانوني وجبائي استثنائي أحدثته الدولة التونسية بموجب الأمر الحكومي عدد 33 المؤرخ في 2020 منذ 10 جوان 2020. دونك النظام هذا نظام جديد. دونك عنا احنا النظام التقديري وعنا النظام الحقيقي. لهنا نظام المبادر الذاتي هذا غير الموازين كل، هذا نظام جديد. دونك يهم برشا عباد وبرشا مجالات باش نحكيو عليها من بعديك. دونك يمكنهم من الادراج من النشاطات نتاعهم في الدوره الاقتصاديه. دونك لهنا يخرجوا من النوار ويدكلاريو ويظهروا في السوق.
1: شنو الهدف نتاعو؟ الهدف الاول هو التشغيل.
2: الهدف نتاعو هو التشغيل بالطبيعه. دونك ويكمل، دونك قلنا ادراج انشطه نتاعهم في الدوره الاقتصاديه المنظمه بطريقه سهله ومعتمده اساسا على التكنولوجيا باقل ما يمكن من التعقيدات الاداريه والماليه اللي كنا نعرفوها.
1: شكون يتسمى مبادر ذاتي؟
2: باه، مبادر ذاتي دونك لهنا كل شخص طبيعي دونك يمارس في نشاط يكون سايك عنده جنسيه تونسيه، دونك تونسي يمارس في نشاط خاص بي هو معناتها لحسابه الخاص، دونك بشرط انه ما يتجاوزش رقم المعاملات نتاعو 75,000 دينار. شنو هما الانشطه اللي تتبع المبادر الذاتي؟ هنا احنا في السيت نتاع المبادر الذاتي عندنا برشا انشطه، دونك جدول طويل وعريض اللي يحب يطلع عليهم ينجم يدخل على السيت نتاع المبادر الذاتي. ونعطيو بعض الامثله دونك هنا باش يفهمونا الساده المستمعين. مثال عندنا الخدمات الرقميه والحره كيما الفريلانس، مصمم الجرافيك وصناع المحتوى، هذما دخلوا في نظام المبادر الذاتي منذ قانون الماليه 2025. دونك تم التفعيل نتاعهم. فما الحرف والصناعات تقليدية زاد ينجموا يكونوا مبادر ذاتي كما السباك، نقولوا احنا البلومبيي، الالكتريسيان، الخياطة، النقاش، دونك اللي يخدموا عندهم مشاريع صغيرة ويحبوا مش يعملوا باتين ده، اما يدخلوا في النظام الاقتصادي متاع الدولة بصفة واضحة معناتها ما يخدموش في النوار. عندنا زاد الخدمات الصغرى كما خدمة التوصيل لليفرور، زاد هذما استنفعوا برشا من نظام المبادر الذاتي. انا في الفترة السابقة دونك حكيت مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بالحمامات، دونك اكد لي برشا ديليفرور دونك دخلوا في نظام المبادر الذاتي وتمكنوا باش ياخذوا قروض، شريوا موتورات وشريوا تليفونات دونك باش يخدموا. دونك هذما نفعتهم برشا خدمه المبادر الذاتي.
1: استاذه خلينا نلخصوا اللي قلتوا انت توا باش نسهلوا ونبسطوا المعلومه للمواطن العادي. المبادر الذاتي هذايا اي شخص يحب يدخل في الدوره الاقتصاديه واموره تكون منظمه، شنو الامتيازات اللي يربحها المواطن من النظام هذا؟ اسكو فما قروض؟ فماش تسهيلات؟ شنو يربح المواطن كي يدخل في النظام هذا؟ وكيفاش يبدا ينظم في اموره ويدخل في النظام؟ شنو يعمل؟
2: باه، قبل كل شيء سعيكه فما حاجه باش نحب نوضحها. اللي النظام هذا راه ما يشملش المهن الحره المنظمه بقوانين وكراسات شروط، مثلا محامي، كونتابلي، طبيب، مستشار جبائي. دونك فما قوانين منظمه، دونك ما تنجمش تدخل في المبادر الذاتي. لهنا احنا باش نحكيوا على الامتيازات. قبل ما نحكيوا على الامتيازات دونك لازمنا نذكروا اللي التسجيل في نظام المبادر الذاتي يتم عبر المنصة، يعني لا نمشي منصة خاصة بالمبادر الذاتي. دونك نعملوا السعيك المعرف الرقمي نتاعنا. احنا بخيسك توا الناس الكل ولات عندها معرف رقمي ويسكو ماشيين في الرقم معناتها الإدارية في كل شيء. دونك نتحصوا على المعرف الرقمي. كيفاش نتحصوا على المعرف الرقمي نتاعنا؟ نزيد نذكر السادة المستمعين، دونك تمشي للمشغل نتاعك أريدو ولا تيليكوم ولا أورانج، تطلب المعرف الرقمي نتاعك باش يعطيوك ايدونتيفيون، دونك هذاك باش تاخذه ومعاه مود باس، دونك رمز باش تتعدى بيه. كي تدخل اي منصه معناتها باش تقيد بالمعرف الرقمي نتاعك يطلب عليك مود باس اللي باش يبعثوه لك في نمر التليفون نتاعك، يعني نفسه فوالا باش تدخل بيه. ما ينجم حتى حد بالطبيعه يدخل في بلاستك انت، دونك انت باش تكون الوحيد اللي تنجم عندك لاكسي هذاك تدخل للمنصه نتاع المبادر الذاتي اللي هي www.autoentrepreneur.tn. دونك تقوم بالتسجيل وتختار النشاط اللي انت تحب تدخل فيه في المبادر الذاتي على حسب الجدول اللي باش يجيك معناتها الموجود. ثم تقوم بخلاص معلوم هو 10000 معناتها ماشي حكايه كبيره.
1: تخلصها
2: 10000 تخلصها بالسيت بالكارت كارت بوستال والا الكارت نتاع البوستة معناتها هذيك والا الكارت نتاع الدينار نتاعنا. تستنى حتى لين يجاوبوك, عندك اجل نتاع 15 يوم يجاوبوك سبب الرفض ولا بالقبول.
1: نجموا يرفضوا,
2: دونك نجموا يرفضوا وانت تنجم تقوم بالتظلم معناتها علاش رفضوا المطلب نتاعك باش تفهم. واذا كان قبلوا لك دونك باش يخرجوا لك بطاقه نتاع المبادر الذاتي. دونك انا جبت لكم مثال عليها اليوم اللي هي هذه البطاقه نتاع المبادر الذاتي. دونك فيها الكود كيير من الفوق, فيها الاسم وفيها اللقب, فيها المعرف الوحيد اللي هو كيما نمرو الباتين دا نتاع العاديه, وفيها النشاط وفيها العنوان نتاع النشاط نتاعك وتاريخ الاصدار, دونك التاريخ اللي بديت فيه النشاط نتاعك. دونك الامتيازات اللي سالتنا عليهم, دونك المبادر الذاتي فيه برشا امتيازات. اول حاجه المواطن اللي يتحصل على بطاقه المبادر الذاتي دونك يولي عنده معرف رسمي يتيح له التعامل مع الشركات والمؤسسات الاخرى. يعني مثلا انا باش نخدم خدمه باش نخرج فاتوره, دونك نجم نعمل فاتوره فيها المعرف الجبائي نتاعي هذا نتاع المبادر الذاتي. كيف كيف اذا كان باش نشري سلعه مثلا انا خياطه مثلا نعمل في الحلو باغ اكزومبل باش نشري سلعه مع عند فورنيسور, دونك هو زيد نجم او كونتر بارتي يعمل لي فاتوره فيها المعرف نتاعي هذايا. بخلاف اصدار الفواتير دونك عندنا فتح حساب جاري في البنك. دونك الحاجه اللي فيها البلوس في المبادر الذاتي اللي نجم نتلقى اموال من الخارج, فما خدمات في المبادر الذاتي لهنا دونك كيما ريفريلانس والكل. دونك نتعامل مع عباد برا مثلا دونك باش يخلصوني بالعمله الصعبه. دونك عندي الحق باش نحل كونت بانكير بالعمله الصعبه ونتلقى اموال من الخارج بالعمله الصعبه لهنا.
1: وبالنسبه للامتيازات مثلا الجبائيه لخلاصات من القباض,
2: بالنسبه للامتيازات الجبائيه عندنا برشا امتيازات جبائيه في المبادر الذاتي. كيما شنو مثلا الخلاص هنا يتم عندنا ضريبه موحده ومخفضه اللي هي ب 200 دينار سنويا, تصريح سنوي يتعمر من السيت نتاع المبادر الذاتي وتم خلاص نتاعهم السيت نتاع المبادر الذاتي
1: مهما كان النشاط.
2: فما تفرق لهنا الخلاص 200 دينار للمناطق البلديه مثلا انا نسكن في حمامات دونك عندنا منطقه بلدية لهنا دونك نخلص 200 دينار. اما فما ناس تسكن في الريف ما عندهمش منطقه بلديه دونك مناطق ما عندهمش منطقه بلديه, فما مناطق ريفيه
1: يخلصوا اقل
2: ثم يخلصوا اقل 100 دينار كهو الشطر المونطون كما في الجبايه بالضبط معناتها في الانظمه الجبائيه الاخرى اللي خارج المناطق البلديه يخلصوا مثلا 200 دينار الباتين دا نتاعهم, واللي داخل المناطق البلديه يخلصوا 200 دينار. المبادرة الذاتي معفى من التيفيا زادا في بلوس زادا بالنسبة للأنظمة الأخرين. دونك وكذلك عندنا المساهمة في التغطية الاجتماعية اللي هي سي ان اس اس, دونك اللي يعمل مبادر ذاتي اوتوماتيكمون يحلوا له سي ان اس اس يتمتع به ليه وللعائلة نتاعو معناتها ويتم الخلاص نتاعو بالنسبة ما كان 200 دينار هكم اللي يتصبوا اللي قاعد يصب فيهم هذوك. دونك يولي عنده سي ان اس اس دونك يتمتع بالسي ان اس اس والسي ان ار بي اس زادا نتاع التقاعد والحيطة الاجتماعية زادا. دونك التسجيل هذا الكل يتم عبر المنصة دونك عن بعد.
1: فماش تحديات فماش مشاكل موجودة تو احنا حكينا نظريا ولكن تطبيقيا على أرض الواقع فماش تحديات صعوبات تواجه أي شخص يحب يندمج داخل النظام هذا؟
2: ما فماش أي نظام ما فيهش تحديات وما فيهش مشاكل. دونك الأنظمة الكل خاصة كي تبدأ مربوطة بأمور تقنية هكاية وتكنولوجيا والكل خاصة مثلا في الفوترة الإلكترونية احنا ديغنيغمون اللي عملوا هنا والكل تمشي ليزيتاب الكل تخدمهم الكل صح. تجيك في الأخر مثلا تحط المعرف الرقمي نتاعك والكل تقعد تيليشارجي تستنى تستنى تستنى ساعات فما تعطيلات معناتها مثلا تبطى شويه
1: نحكيو
2: على رقمنا لهنا. دونك التطبيق الفعلي للمنصه الرقميه دونك فيه بعض التعطيلات التقنيه, كذلك فما بطء في المعالجه نتاع الترسيم ولا استخراج الوثائق في المنصه نتاع المبادر الذاتي. عراقيل اخرى دونك نجمو نذكروا عراقيل بنكيه, فما مؤسسات بنكيه كي تمشي لها مثلا تزل كارت حتى انتربرونور نتاعك والكل تقول لهم انا مثلا المبادر ذاتي دونك ونجم نتمتع برصيد مع حساب بنكي ناخذ الاموال من الخارج يسيروا لي تحويلات من الخارج دونك فما بنوك تطلب ملفات اضافيه ولا تفرض قيود على التحويلات من الخارج دونك كذلك فما بالنسبه للفواتير لهنا فما دي فورنيسور مازالوا ماهمش مستعرفين به نظام المبادر الذاتي ما يعرفوهش ديرنييرمون فما شكون مثلا مشيت للفورنيسور خذت ما عنده سلعه والكل كي جات باش يعمل لها الفاتوره مدت له الكارت انتربرونور نتاعها هذه قالها انا ما نعرفوش نظام المبادر الذاتي هذه كيفاش ما كيفاش حاصلوا لما طلب
1: الحاجه
2: قال انا نستعرف كان باتين دا عاديه هذيك تعطيها لي فوالا دونك لما اتصل بالكونتابلي نتاعو وسالوا دونك استفسر منه باش نجم يعدي لها الباتين دا هذه الكل رجع لشنو انا نقول ضعف الوعي والتعريف بالنظام هذا دونك النظام المبادر الذاتي ما وقعتلوش شهر كما يلزم معناتها وتعريف معناتها في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الاعلام معناتها فما ناس في المناطق الداخليه زاد ما وصلت لهمش المعلومه وما يعرفوهاش زاد وكذلك زاد عندهم خوف من الانظمه الجبائيه والتعامل مع الانظمه الجبائيه يخافوا يقول لك كما انا باش حل باتين دا نخاف يولي
1: مش
2: نربط روحي فوالا دونك يخافوا منه النظام هذا دونك زاد بعض التحديات الاخرى نجم نذكروا رقم المعاملات تحديد نتاع رقم المعاملات 75 ألف دينار ينجم يكون لهنا غير كافي لبعض الانشطه فما انشطه تطلب اكثر معناتها مصاريف دونك لهنا شي يوليو نظام حقيقي ما عادش يتبعوا النظام المبادر الذاتي
1: استاذه باش نحكيوا بصراحه معني احنا ما نحبوش نخوفوا المواطنين ولكن هات نحكيوا في الجوانب الكل باش نكونوا واضحين على جميع المستويات بالنسبه للنظام هذا احنا كنا ديجا نحكيوا قبل ما يبدا البرنامج نحكيوا اذا عبد مثلا حب يسكر الباتين ده اللي تابع النظام هذا كيفاه
2: تويك احنا في المبادر الذاتي فما حاجات مازالت ماهيش واضحه الحقيقه القانون نتاعو مازال مش واضح فما دي نوت كومين باش يصدروا بعديك معناتها باش يزيدوا يوضحوا النظام هذا اما تويك الحقيقه اللي حلوا نظام المبادر الذاتي صعيب شويه انهم تويك يسكروه معناتها الباتين ده بون تخلص الاداءات نتاعك وتبدا كل شيء مريق اللي تنجم تسكرها تعمل ايقاف نشاط وتسكرها اما المبادر الذاتي الحقيقه مازال ماهوش واضح القانون نتاعو لهنا
1: يعني تقصد كي حل باتين ده عن طريق النظام مبادر الذاتي ما ينجمش من بعد
2: توي كما نجمش اما بعديك ما نعرفوش شنو ينجم يصدر قوانين جديده دونك نستناو احنا مازلنا الناس كل تستنى ومازال ما يعرفوش حتى في مكتب مراقبه الاداءات كي تمشي لهم تسالهم يقول لك بالحق احنا مازال ما جاتناش حتى معلومه اخرى ما نجم نفيدك حتى شيء معناتها فهمت
1: واضح يعطيك الصحه استاذه اميره جديدي المستشاره الجبائيه والقانونيه شكرا على حضورك معنا وعلى المعلومات القيمه اللي افدتنا بهم احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى وراجعين

0: موجة صباح.
1: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم مستمعينا من جديد، أهلا وسهلا بكم. وتوا وقيت فقرتنا الدينية مع الشيخ والدكتور بدري المدني. نحكي اليوم على القيم والأخلاق في ظل الظواهر الاجتماعية اللي اكتسحت المجتمع متاعنا.

0: وعلى المخدرات وعلى البركاجات وغيره من الظواهر هذه الاخطيره. خلينا ساعه نرحبوا بفضيله الشيخ بدر المداني. صباح النور شيخ.
1: صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. صباح النور ليك وصباح النور لكافة المستمعين، وإن شاء الله جمعة مباركة وربي يبارك فيك صفاء.
0: شيخنا، كيفاش تشخص اليوم حالة الأخلاق في مجتمعنا؟ علاش حاسين فما فراغ أخلاقي كبير وتراجع لقيمنا الإسلامية؟
1: أكيد احنا اليوم مش من باب التشهير أو من باب ربما الحديث على التهويل، لكن الحقيقة هذا واقع. المجتمع اليوم يعيش انقلاب وانهيار للقيم الأخلاقية بصفة عامة، ومنذ البداية نقول أنه نحتاج إلى وقفة صادقة جميعا، وقفة صادقة ومسؤولة قدام انتشار المخدرات وشيوع الفاحشة والعنف والبركاجات والاعتداء على الأعراض والاغتصاب والفساد والانحراف في سن مبكرة، إلى كل مظاهر انهيار التربية ومظاهر أيضا الحياة والاحترام. اليوم المجتمع أصبح متصدع، وقت اللي تتراجع الأخلاق تتصدع المجتمعات، وهك علاش نقولوا أنه احنا نعيش في وضعية تخوف برشا ونحتاج إلى برشا وقفة. وربي سبحانه وتعالى نبهنا من هذا وقال لنا في آية قرآنية كريمة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية هذه معناها عام، بمعنى أنه الإنسان مطالب يصون نفسه في كل ما يهدم الجسد متاعه والعقل متاعه والحياة متاعه. إذا نعيش انقلاب كبير وانهيار كبير للقيم الأخلاقية، وإذا كان طبعا معروف إذا كان مجتمع تغيب منه الأخلاق فإنه هذه طبعا مسألة خطيرة ياسر. ودائما وابدا يعني كما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومما تنجم تمشي وقت اللي تنهار الأخلاق.
0: شيخنا، علاش نحسوا اللي اليوم الخطاب الديني ما عادش يأثر في سلوك الناس؟ هل هذا بسبب معناها غياب الوعي الديني والثقافة الدينية، وإلا الخطاب الديني ما هوش مكثف بالطريقة اللازمة في مجتمعنا؟
1: أما الحقيقة عدة عوامل. العامل الأول هو من داخل الخطاب الديني، لأنه أول شيء الساعة فما نقص كبير في الوعي الديني، وأصبح التدين شكلاني. أصبحنا نلوجوا على اللبسة لتم الجانب الديني، أصبحنا نلوجوا على المظاهر. اليوم وقلتها برشا مرات، وقت اللي التراويح تولي هي أهم من صلاة الجمعة، التراويح اللي هي مستحب وتولي أهم من صلاة الجمعة والناس تمشي لها وتصلي، والجمعة اللي فيها الدرس وفيها الموعظة الناس ما تمشيش، فمن هنا تفهم كونه العملية من هنا فما انقلاب المفاهيم، نحوله إلى المستحب يولي أهم من الفرض. هذا الباب الأول، هو فما وعي نقص برشا عند الناس، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الخطاب الديني من داخله يلزمه يتصلح لأنه تهرم، ما ينجمش يبقى بنفس الصيغة. ثم اليوم فما جيل جديد وشباب جديد اللي ما يجيش للجامعة قلة باش يكون موجود في الجامعة، إذا أنت يلزمك تمشي له من خلال الخطاب الديني. اليوم ما نجمش تعمل الناس خطبة بساعة كاملة باش الناس تسمعك، اليوم ما تنجمش تعمل الناس حصة تلفزية باش اليوم الناس تعمل خطاب ديني تعداها نهار جمعة في مدي ساعة، وقت اللي الناس ما تصلي في الجمعة ولا الناس قاعدة تفطر، ولا تعمل حصة دينية تعملها كان خاصة برمضان قبل شقاء الفطر، ولا تعمل حصة دينية في الإعلام بتعملها عقاب الليل مع مدي ساعتين ولا ما ثلاثة متاع الصباح إلى غير ذلك. اليوم يلزم الأسلوب متاع الإبلاغ والأسلوب متاع التعليم يتغير، وقت اللي نوليه ونستعمله كما تستعمل الناس باش تبيع الدبش ولا باش تنشر حاجة ولا توضح حاجة، تستعمل التيك توك، تستعمل يعني الانستغرام، تستعمل الوسائل الجديدة وتستعمل الوسائل الصغيرة متاع الومضات باش ينجم يأثر. لأنه كيما يأثروا الناس الغناء ولا يأثروا الناس باللبسة ولا يأثروا الناس بأي شيء، الخطاب الديني يلزمه اليوم يتجدد ويلزمه يوصل للناس من خلال أنه نمشي أنا للشاب، ما نستناش باش يجيني على خاطر ما يجينيش، والشاب يبدأ في بيته قاعد قدامه تليفونه أو قدامه الكمبيوتر بتاعه، يلزم وقتها يمشي له خطاب ديني متزن وخفيف ويوصل ويكون يؤدي المعنى متاعه. ولذا إذا باش يتواصل الخطاب الديني اليوم في هالقيم يعني انقلاب القيم في الوضعية اللي عيشها العالم اليوم وتعيشها بلادنا بهذا الشكل، صعيب ياسر باش نصلحه، لأنه اليوم قاعدين نشوفه في استمرار الفساد واستمرار زيادة الانحراف، لأنه الخطاب الديني ما كانش فيه التلقيح متاعه قوي وما ما عطاش الأكل متاعه، لأنه الناس نافرة منه، نحتاج إلى خطاب ديني الناس تمشي له وتتبعه.
0: اليوم شيخنا تفشي ظواهر البركاج وإلى المخدرات وغيره، برشا ناس يحطوا اللوم على الدولة والأمن وغياب الأمن، ولكن نسينا المحيط العائلي، دور العائلة، دور الوالدين، التربية والرقابة.
1: في كل ظاهرة من الظواهر ما يلزمش نحطوا تحميل مسؤولية في اتجاه واحد، راهو ديما مسؤوليات مشتركة، وخاصة بداية راهي بالأسرة. الأسرة راهي ماهاش مجرد مكان ولا بلاصة باش الإنسان، والدار مش بلاصة باش الإنسان يرقد أو يأكل ويشرب، لا، الأسرة هي المدرسة الأولى. وربي سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، معنتها منعوهم وتبعوهم إلى غير ذلك. راهي المسؤولية تبدأ من الأم والابن، والقدوة قبل أهم الموعظة. كيف يشوف الإنسان بوه مستقيم ما يقعدش يكثر له في الحديث إلا من سلوكه يتعلم. فإذا حبينا باش يكونوا أبنائنا صادقين، أحنا نكونوا صادقين معهم، وإذا حبينا من أولادنا باش يكونوا فيهم العفة، أحنا يلزم نكون فما أدب العفة في الدار. وإذا حبينا منهم احترام الآخرين، يلزمهم يسمعوا في الدار لغة الاحترام. ما يلزمش علاقتنا بولادنا قائمة على الخوف منها، من هما خايفين منا ولا احنا خايفين منهم. كذلك ما ينجمش الطفل اللي يبدأ خايف من بوه يلقى روحه مجبور باش يخبي المشكلة متاعه، والطفل اللي يثق في بوه وقته يمشيله ويقوله قبل ما يأتي الخطر. ثم مشكل الأسرة اختصاصها، فما مسؤولية المدرسة. المدرسة مش مؤسسة باش تقري علوم ودروس ونجيب نتيجة ونمشي على روحي، لا، احتاج إلى التربية على المواطنة والاحترام وضبط السلوك والوعي بمخاطر المخدرات والعنف والاستغلال والتحرش والتنمر والابتزاز وغيره وغيره. المدرسة عندها دور كبير في هذا الأمر. ثم من بعد وقتا نحكيه على الدولة، زاد كذلك فما الجانب زاد الإعلام، وفما كذلك المسؤولية مسؤولية المؤسسات الدينية اللي يلزمها تعاود تجدد الخطاب الديني، خاصة تحاول تحيي فيه قوته التربوية، وخاصة تخاطب الشباب بلغة يفهمها. إذا كان باش نقعد نخاطب الشباب بلغة تقليدية قديمة، ما نجموش نوصله، ما نجموش نوصله. كذلك فما زاد انهيار ولا يعني غياب دور المؤسسات الثقافية والاجتماعية وغيرها. قبل كانت دار الشباب وكان دار ثقافة وكان دار يعني ما يسمى بدور الشعب وغيرهم. فهذا الكل في الأصل هي بكل مؤسسات يعني تنجم تكون تتلمع بعضها باش تصلح المجتمع، ماهاش مسؤولية متاع الدولة وحدها.
0: بالنسبة للحكم الشرعي، شنو هو الحكم الشرعي والرسالة باعتبارك رجل دين ومصلح اللي توجهها للمستهلك وإلا لمروج المخدرات في مجتمعاتنا العربية؟
1: أكيد اليوم احنا نعيش في الباب هذا، باب القضاء، والقضاء قاعد يقول في كلمته، احنا مش باش نصدر الأحكام على الناس ونتجاوز هذا الأمر، ولكن عقوبات تحقيقة في الإسلام عقوبات كبيرة. لكن قبل البحث عن العقوبات هو الأساس نتحدث على يعني ما يسمى بالوقاية قبل كل شيء، خاصة بما يخص التوعية وخاصة متابعة صغارنا. احنا اليوم حشتنا بالوقاية بدرجة كبيرة ياسر، لأنه اليوم ولينا ولداتنا صغيرات 12 و13 و14 عام يتمسوا بالمخدرات وبغيرهم. أنا قاعدين نتبعوا في ولداتنا فاش علاش قاعدين يتفرجوا، علاش فاش قاعدين يتحدثوا، فاش قاعدين يتابعوا في التليفونات متاعهم، شنو الشيء اللي أثر في أفكارهم، هل يلقاو في البيت شكون يسمعهم ولا يعني يصلحهم إذا كان أخطوا إلى غير ذلك. فلا بد من الوقاية قبل ما نمشيوا لمرحلة العقاب، وبعد العقاب اللي يلزم يكون فيه ديما باب للإصلاح وباب من يعني التوعية. وإذا كان طبعا صلحنا الإنسان صلحنا الأسرة، وإذا صلحنا الأسرة صلحنا المدرسة، وإذا صلحنا المدرسة صلح المجتمع، وإذا صلحنا المجتمع ولات مواجهة الجريمة والانحراف والمخدرات وغيرها أكثر قوة وأكثر فاعلية.
0: خلينا شيخنا نختم فقرتنا الدينية بالدعاء، تفضل.
1: احنا في يوم جمعة مباركة ما نجم نقول كان لسادتنا المستمعين مدوا ايديكم واحنا في يوم فضيل. اول شيء هو نصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد نور الانوار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب ابنائنا وبناتنا على الخير، اللهم احفظ شبابنا من المخدرات ومن الفواحش ومن رفاق السوء ومن كل طريق يفسد عقولهم او يهدم مستقبلهم. اللهم احفظ بيوتنا من التفكك واسرنا من الضياع وابنائنا من الاستغلال والانحراف. اللهم من اراد باطفالنا وشبابنا سوءا فرد كيده عنه واحفظهم من كل معتد وكل مستغل وكل مفسد. اللهم من اشفي من ابتلي بالادمان وعن اسرهم يا رب العالمين، وافتح لهم ابواب التوبه والعلاج والنجاه يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ارزق الآباء والأمهات الحكمة والصبر، وارزق المعلمين والمعلمات الإخلاص والبصيرة. اللهم اجعل بيوتنا بيوت سكينة، ومدارسنا مدارس علم وأخلاق، وإعلامنا إعلام وعي ومسؤولية، ومؤسساتنا حصنا للإنسان وكرامته. اللهم اصلح شباب تونس واحفظ تونس وأهلها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يسود فيه الحق والرحمة والعدل ويعلو فيه شأن العلم والأخلاق. اللهم يا ربي في يوم الجمعة هذا لا تدع في قلوبنا غفلة، ولا في بيوتنا فتنة، ولا في أبنائنا ضياعا، ولا في مجتمعنا فسادا، واهدنا جميعا إلى سواء السبيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: مشكور جدا الدكتور والشيخ بدري المداني على كل المعلومات الدينية القيمة اللي أفتنا بها. نقعد احنا مستمعينا مع فاصل غنائي وراجعين.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: 11:14 توا وقيت فقرتنا الإخبارية.
0: غياب غياب غياب نيوز. غياب نيوز.
1: وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية والتي تتضمن مواعيد إجراء الامتحانات البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنه سيتم ابتداء أمس الخميس نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق أهراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سوق أهراس الجزائرية. وأوضحت الشركة أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سوق أهراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سوق أهراس إلى عنابة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الديوانية. وفيما يتعلق برحلة العودة، ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد الطريقة نفسها، إذ ينتقل المسافرون بالحافلة من عنابة إلى سوق أهراس، ثم يواصلون رحلتهم بالقطار في اتجاه تونس. الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسية عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكنا من مطابقة النصوص التشريعية مع دستور 2022. وأضاف المنصري أن دستور 2022 نص في بابه السابع على أن هيئة الانتخابات تتركب من 9 أعضاء يبشرون مهامهم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين، في حين كان القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 قبل تنقيحه بمقتضى المرسوم الأخيرة ينص على 7 أعضاء يباشرون مهامهما لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس تشيد بالتقدم المهم الذي حققته تونس خلال السنوات الأخيرة في مجال الصحة، معتبرة أن جملة الإنجازات التي تحققت تمثل أساسا متينا لمواصلة الاستثمار في القطاع وتعزيز قدرات المنظومة الصحية على حد تعبيرها. على الصعيد الدولي، نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري يصوتون على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الأعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات. الرئيس الإيراني يقول إن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار.

0: موجة صباح.
1: 11:27 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا، انتم تسمعوا في راديو ميد. نحكي توا على المسابقة الوطنية للمطالعة اللي تنظمها وزارة الثقافة، وفي هذا الإطار يدخل معنا عبر الهاتف مدير المكتبة العمومية بنابل سي محمد بن سالم. صباح النور سي محمد.
2: طبعا نور، عسلامة مدام، مرحبا بك.
1: مرحبا
2: مستمعي راديو ميد.
1: سي محمد، هات نبدأ بالأرقام ونسبة الإقبال على المسابقة هذه. قديش من مشارك إلى حد الآن في التصفيات المحلية والجهوية؟
2: شكرا. بالنسبة للبطولة الوطنية المطالعة في الدورة دورتها الخامسة بدأت من شهر أبريل، وإن شاء الله الدور النهائي مش يكون في شهر في ديسمبر. بالنسبة احنا تو عملنا من الأدوار المحلية في 26 مؤسسة، مكتبة من متجولة، مكتبة قارة، ومكتبة جهوية، وإن شاء الله يوم الأحد 4 أكتوبر عندنا التصفيات الجهوية. نجم نعطيك بعض الأحصائيات، عدد المشاركين مثلا، خطر احنا عندنا ما نعرفش عندك معلومة على البطولة كشروطها و
1: تفضل وصح لنا سي محمد.
2: المشاركين فيها
1: تفضل،
2: وهي عندنا 7 فئات عمرية لنفضلهم بألوان. البطولة دي هي معنا أطلقتها وزارة الشؤون الثقافية وتنفذها الإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة والمكتبة الجهوية والمكتبات العمومية بالبلاد التونسية. وصلنا للدورة الخامسة. بالنسبة لبعض عدد المشاركين مثلا في ولاية نابل عندنا ما يقارب 3000 مشارك. عندنا 600 مشترك جديد في الدورة هذه. عدد الكتب المطالعة في المستوى المحلي ما انفيرونمون 25000 قصص، معناها كتب بين قصص وروايات وكتب علمية. عندنا بعض مشاركين من ضعيفي وفاقدي البصر عددهم 8 شاركوا معنا أصحاب الإعاقات الأخرى ما يقارب 25 حالة. عدد المشاركين في المؤسسات العسكرية عندنا 150 في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد. هذه معناها جديدة المؤسسة، معناها المدرسة شاركت معنا في الدورة هذه. وعندنا عائلات مشاركة، وإن شاء الله مش يكون فيما جوائز في الدور النهائي بالنسبة للعائلات المشاركة أو أصغر مشارك أو أكبر مشارك. بالنسبة للدفاتر عندنا 7 كما قلت لك 7 أنواع الدفاتر. الدفتر الأحمر هي الفئة العمرية من 6-7 سنوات، والدفتر البنفسجي 8-9 سنوات، إلى نص الدفتر معناها الرمادي والفئة العمرية أكثر من 40 سنة.
1: سي محمد، شنو المقياس اللي قاعدين تختاروا به الـ70 مترشح؟ نحكيوا عن نهائيات الوطنية.
2: لا شكرا، نحن كما تعرف أنا في كل دورة نعمل لجنة علمية جهوية. لجنة هذه تتكون معناها من أساتذة ومعلمين ومتفقدين ترقة. أشكر وزارة الترقة اللي معناها مساهمة معنا في المسابقة هذه، ويتوفر لنا معناها الأساتذة اللي بيرافقوا معناها المشاركين ويحيطوا بهم ويقيموهم من المحلي حتى للوطني، حتى يوم اليوم الوطني على اللجنة هذه معنا هي اللي تطلع وهي اللي هي كما تعرف هي مسابقة
1: اللي تقيم.
2: نأخذ ديما الأجدر، احنا صحيح نخدم على عدد الكتب المطالعة وهي رأي تظاهرة معنا قيمة برشة ترغب في المطالعة باش المطالعة تكون عادة لدى الفرد، وقفل نخدم على البيئة العمرية الصغيرة. إذا احنا الاحصائيات النصيب احنا البيئة العمرية أكثر من الشباب ولا من الكهول، هذه حاجة تفرح.
1: صحيح.
2: يعني نخدم عليك الصغيرات باش نخرجوا معناها
1: جيل واعي،
2: مجتمع ولا شعب قارئ.
1: هل واجبتكم؟
2: الأدوار النهائية مش يكونوا في في النصف الثاني مش عارف ديسمبر، برشا معناها العطلة مازال اليوم معناها ما نحدد. بالنسبة للنهاردة حتى هذايا 4 أكتوبر عندنا النهائيات الجهوية. عندنا يقارب 140 معنا مشارك، ومن يترشحوا من المحلي إلى الجهوي، ومن 140 هذوك مش ناخذ منهم 70 مش يكونوا إن شاء الله نقطة الاشتباك في ولاية نابل ضد المحفل النهائي. كما تعرف ولاية نابل معنا احنا في كل دورة نحصلوا على جوائز وعلى كومين، وان شاء الله الدوره دي معناها تكون مثل بقيه الدورات او احسن.
1: سي محمد انت توا قلت اللي ولايه نابل ديما متميزه وجابت تتويجات وطنيه في الدورات الفارطه، هل فما تحذيرات خاصه سنة باش تحافظوا على المستوى هذا بالنسبه لولايه نابل؟
2: هو طبعا بالنسبة للمستوى المحلي والجهوي المشارك هو اللي يقرأ القصص هو اللي يختار، لكن في الوطني الإدارة المطالعة العمومية هي اللي تحدد أنواع الكتب وتبدأ الشيخ التداري عليها يضعون الكتب وإحنا نحاول مثلا نساهموا في إحاطة بالمشاركين اللي زبراج أذوكم في الكتب اللي مش يقرأهم ونجيبوا لهم مختصين معناها في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية قالوا لا نحطوا بيهم وبالتوافق احنا ما ناخذوا كان معناها ما يمشي للوطني كان الممتاز
1: صحيح. هل واجهتكم صعوبات سي محمد لوجستية في توفير الكتب؟ نعرفوا اللي مشاركين سنة كما قلت انت 3000 مشارك، فماش صعوبات لوجستية في توفير الكتب اللازمة؟
2: والله بالنسبة لخطك المرحلة المحلية والجهوية هو المتابق من المكتبة العمومية يأخذ الكتب يقرأهم ويقع تقييمه على الكتب هذوكم، لكن احنا بعد ما نشريوا

0: بالنسبة للجوائز سي محمد،
1: ديما تقعد لحظة، ديما تقعد الهدف البطولة الوطنية المطالعة التظاهرة هذه هي معناها أنا قد ما يقرأ الظهر عندي أنا تقني معناها ذاك الأوبجيكتيف معناها الهدف الأسمى.
0: أي
1: العباد طالعة، الظهر طالعة، المكتبات يمشي الروادي يدخلوا المكتبات. وديما فما النتائج وفما نحفة نادية مشي يحفوهم الأول والثاني والثالث والرابع حتى الخامس في كل فئة. في كل فئة عندنا معناها خمسة جوائز.
0: جوائز مالية.
1: هاي جوائز مالية ومجموعة من الكتب.
0: هل تراها كيف يا أنت الجوائز هذه باش نحافظ التوانسة على المطالعة المستمرة؟
1: والله هو طول الحاجة اللي احنا فرحين منها كون البطولة مثلا انتظارها دي ولات مشهورة ومعروفة.
0: صحيح.
1: معناها يجينا الأولياء ديريكت تستفد البطولة الدورة الجاية وقلت سي محمد شنو نعملوا؟ معناها فما أسئلة فما إقبال نتحس فما في المكتبات إقبال. إن شاء الله الدورة اللي بعدها تكون ديما احنا نخدموا معناها باش تكون التحصيليات أكثر. كل عام تتطور التحصيليات نخدموا على ذاك.
0: يعطيك الصحة سي محمد بن سالم مدير المكتبة العمومية بنابل على المعلومات اللي قدمتها لنا، وإحنا زادة من جانبنا نشجع وندعم مثل هذه المسابقات اللي من شأنها أنها تنور العقول وتقدم بالأجيال القادمة وترفع من مستواها، وماذا بينا ديما تتنظم مسابقات أخرى فكرية ولا معرفية على غرار المسابقة دي وتكون على المستوى الوطني. مستمعينا اقعدوا معنا، مازلنا مواصلين معكم.
2: اسمع وتابع راديو ميد نابل على 100.0 ولا على سيت انترنت www.radiomedtunisie.com.

ولهنا نكون مستمعينا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. احنا موعدنا معكم يتجدد نهار الاثنين الجاي بإذن الله. صفيق سيلا تقول لكم من هنا لوقتها إن شاء الله تكونوا بألف خير في الأمان.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

chez vous ce soir. Rêve.

La compagnie du sourire vous adresse ses meilleurs vœux.

فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

0: على راديو ماد. توا من ساعتين راديو ماد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. عددت محكمة التحكيم الرياضي التاس موعد النظر في النزاع القائم بين يوسف البليلي ونادي أجاكسيو الفرنسي. وفقا لما نشر الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي، فقد تم تحديد 10 من نوفمبر القادم للنظر في ملف البليلي، وذلك على خلفية النزاع القائم بينه وبين ناديه الفرنسي السابق. وكانت التاس أعلنت في منتصف شهر أوت الماضي تعليق عقوبة المنع من العبد المسلط على يوسف البليلي في انتظار صدور القرار النهائي بشأن الملف. قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأجيل النظر بخصوص اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، وتم التأجيل بعد اجتماع البارح بطلب من الممثل القانوني لفريق الجناوية، فيما سيتم البدء في الملف في اجتماع الرابطة المقبل. ونذكر أن ريتوال تقدم باعتراض على خلفية قيام المستقبل بتغيير دون استشارة حكم الساحة في المباراة اللي انتهت الجناوية 1-0 نهار 12 سبتمبر الماضي. أعلنت الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي ببن جردين في بلاغ رفضها خوض مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قدام النادي الإفريقي، والمقرر يوم 10 أكتوبر قبل استكمال كافة مواجهات الجولة الرابعة من البطولة. وأكدت إدارة النادي تمسكها بضرورة احترام الترتيب الرياضي لرزيمة المسابقة، مشددة على وجوب إجراء المباراة المؤجلة بين النادي الإفريقي وملعب تونسي أولا قبل الانطلاق في الجولة إلى الجولة الموالية، ضمان لتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين جميع الأندية. ودعا اتحاد بن جردين الجهات المشرفة على البطولة الوطنية إلى مراجعة البرمجة وتفادي الانتقائية في تطبيق الرزنامة، مذكرة بأن الفريق خاض 3 مباريات في ظرف 8 أيام خلال الموسم الحالي، وهو ما يتطلب مراعاة الظروف البدنية للاعبين وسلامة المنافسة. للأسف من البيانات هذه ما نشوفهم كان في الكرة التونسية على الأقل، خلينا كمتابعين ونشوفوا في التظلمات والتشكيات من الأندية، بينما كتم تأجيل مباريات بن جردين وشوفناش بياناته يطالب بيلعب مبارياته. فإن شاء الله بطبيعة أنه يكون المسؤولين للكرة التونسية وعلى الأندية التونسية يفيقوا على رواحهم، نظرا أن تصرفاتهم وتسييرهم للفرق التونسية شفنا كيفاش ألقات بظلالها على المنتخبات وعلى النتائج على مستوى الأندية في إفريقيا وغيرها. إن شاء الله البيانات هذه ما عادش نشوفوها بقدرة ربي، ما عادش نقراوها ليكم خاصة في الصباح. تلعب نهاية الأسبوع الحالي مباريات الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني أليف لكرة السلة. نهار السبت 5:30 شبيبة القيروان تستضيف النادي الإفريقي. الملعب النابلي يواجه CSS نادي الرياضي الصفاقسي. مع 5:00 نجم حلق الواد يواجه شبيبة المنازل في التوقيت نفسه. 6:00 اتحاد الأنصار يواجه اتحاد الرياضي المنسيري، وفي نفس التوقيت النجم الرياضي الساحلي يواجه الدالية الرياضية بجرومبيليا. والدفعة الثانية والأخيرة فيها مباراة واحدة نهار الأحد 4 أكتوبر 4:00 نادي حمام سوسة يواجه نجم الراتسي. قال يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول أنه احترامه العميق لبيب غوارديولا للفرق اللي صنعها مانشستر سيتي خلال سنوات المنافسة الشرسة بين الناديين على لقب الدوري الإنجليزي ممتاز، يجعله مترددا في إبداء رأيه بشأن تداعيات القضية المالية لطرد النادي. وكانت لجنة مستقلة قالت أنه إدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، فيما يواصل النادي نفي جميع الاتهامات مع استعداده للطعن على القرار، بينما لا تزال العقوبات المحتملة غير معلنة. وقال كلوب خلال لحل ليفربول تحت قيادته وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة مرتين، قال مازحا في السابق أنه سيحضر موكبا احتفاليا إذا منحت ألقاب الدوري ليفربول بأثر رجعي، لكنه أكد أنه لم يعد يشعر بذلك الآن. وقال كلوب للصحفيين لم أشغل نفسي كثيرا بالأمر رغم أني تابعت التطورات بطبيعة الحال، وأضاف تذكروا جيدا ما قلته في الماضي عن حضوري موكبا احتفاليا إذ قيمة يوما ما، لكني لم أعد أنظر إلى أمري بطريقة نفسها الآن. وتابع احترامي لبيب غوارديولا والكرة التي قدمها مانشستر سيتي خلال السنوات مواجهاتنا والمستوى الاستثنائي الذي ظهره الفريق باستمرار كبير للغاية، لقد كانوا منافسين من الطراز الرفيع، ولذلك لا أشعر بأن لدي ما أقوله في هذه المرحلة. نتائج الليغ دي ناسيون في اوروبا البارح، المانيا انتصرت على صربيا 2-0، الدنمارك تخسر قدام البرتغال 4-2، اليونان تتعادل مع هولندا 2-2، بلاد الغال تنتصر على النرويج 2-2، ايرلندا تتعادل مع الاوتريش مع النمسا 2-2، اذربيجان تتعادل سرسر مع ليشتنشتاين، ومالطا تتعادل مع جبل طارق 1-1. مباريات اليوم، بلجيكا تواجه تركيا 8:15، المنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان اللي يعود لستاد فرانس باش يواجه منتخب إيطاليا في توقيت نفسه، كيف كيف ديما 8:15 بوسنة والهرسك تواجه السويد، المجر تواجه جورجيا، بولونيا تتقابل مع رومانيا، أوكرانيا تواجه إيرلندا الشمالية، ماضي ثلاثة كازاخستان مع مولدافيا، وقبرص مع أرمينيا مع الخمسة، ليتوانيا مع مونتينيغرو كيف كيف الخمسة، والثمانية غير با جزر الفيرا وتواجه سلوفاكيا. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ الشريف، إلى اللقاء.

ساعتين وستة دقائق لما قال راديو مات كالعادة رفقوكم على امتداد ساعتين من الأخبار المعلومة الأكتواليتي أول بأول تلقاوها تباعا معنا علي ترابلسي معكم مقدم الميكرو أحلام في الإخراج توت ليكيب. السلام عليكم، هذه الما قال راديو مات الموسيقى ورجعين.

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد ومسيل معكم في الماج على راديو ماج. تحية لكم الناس الكل، السلام عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. أكتوبر الوردي، شهر التوعية والتذكير بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. سرطان الثدي اللي يبقى من أكثر سرطانات عفاكم الله طبعا انتشارا لدى النساء تحديدا، لكن الكشف المبكر نجم يكون عامل حاسم في تحسين فرص العلاج والشفاء. ومن هنا جي أهمية التوعية والتشجيع النساء على عدم تأجيل الفحوصات والاهتمام بصحتهم طبعا، خاصة في الحملة الوطنية للتوعية. يبرز أيضا دور الإطار الصحي وخاصة القابلة التونسية بصفة خاصة، باش نحكيو عليها سبيسيالمون اليوم. وسعداء جدا طبعا في استوديو تكون بحذانا قابلة تونسية متقاعدة حديث دايور، ما عندهاش برشا من خذات التقاعد. وأيضا ياما ساهمت في الحملات التطوعية وخاصة خلال حملات أكتوبر الوردي. سعداء جدا بحذانا فايزة بونواس، أهلا وسهلا، تحية ليك، مرحبا، نورتنا.
2: بارك الله فيك اللي تحت لي هذه الفرصة باش نثمن دور القابلة في التقصي المبكر لسرطان الثدي، اللي هو كما قلت انت توا الأولاني في السرطانات المعروفة في تونس.
1: في تونس أكيد أكيد
2: الأولاني
1: لهنا مدام فايزة يجي دوركم دور التوعية. خلينا نبدأ ساعة من الأول معناتها بالنسبة لسرطان الثدي وأهمية التوعية المبكرة وأكتوبر الوردي، كيفاش تعطيتوا معاه

0: الشهر هذايا وكيفاش تعاملتوا معها على مدى سنين؟
1: هو في الحقيقة كانت المبادرة من أمريكا وقت اللي ولات بدات كيف رأت المرض هذايا ينتشر ويرتفع كل شيء ولات تعمل حملات توعية. وتونس نشجد نفس الملوال رايدة في الحكاية هذوما, فهمت, ديما احنا نتبعوا الحاجات اللي تكون تحملنا باش نقلوا من الأمراض هذه. توعية كنا نخدموا فيها في أكتوبر الوردي برك, تو كليت على مدى العام كله, وإحنا كل مراجي نفهموها كيفاش تتقصى, كيفاش نفهموها وشنو ما
0: أهميته
1: لفاكتور دو ريسك, كيف وين تمشي تراجكتوار اللي تمشي له, نفهموها ونفهموها باش توصل المساج لعباد أخرين. هكيك خاطر لولاني معناتها في التوعية دورها كبير, نتفادوا برشا حاجات خاطر كيف نكتشفوه في مبكر
0: الشفاء والعلاج متاح
1: وسهل
0: كبيرة
1: وتبرع للمرأة, فهمت, بينما كيف يوصل مثلا 3 سنتيمتر مثلا اللي هو تو يخوف يولي معاش تجم تعمل حاجة. والمشكل الرئيسي في الحكاية هو الخوف. الخوف, فما برشا ناس تخاف,
0: فما نساء مازالت تخاف من التقصي المبكر,
1: فما اللي خاف, أما اللي راهو فيه تو فما تحسن كبير, معناتها تجيك هي طول توريك البلاصة اللي فيها إشكالية, تقول لك نحس في حاجة هنا, فهمت. هذاك بالمثابرة اللي احنا خدمناها في المؤسسات, في جميع المؤسسات, في الحملات, فهمناهم بالقداء على فين ينتبهوا, وقتاش ينتبهوا, لوين يمشي ويوصلوا المعلومة للجارة الواحد وما يخافوش, يسخطوا ما يخافوش, خاطر اللي خاف انجا. والتقصي هذاك باليدين هذي البسوابة هو كما تقول بريمورديال, ما عندها خير من اللي تمشي تعمل الماموغرافي في الأول كل شيء, بالصوابع تقصي تشوف في الإشكالية اللي موجودة في الثدي, فهمت. وإحنا نوجهوهم معناتها لوين يمشي وقتاش يمشي, وفي مثلا في أكتوبر الوردي 50% من مثلا الماموغرافي والليكوغرافي تهبط 50%, فهمت, وحتى معناتها الناس اللي نكلموهم وكل شيء باش يتبعوا يعاونونا, فهمت. وحاجة أخرى, زيارتنا للمؤسسات في أكتوبر قبل أكتوبر روز تقولين نخدموا فيها
0: العام
1: علاش يدور, فما مؤسسات فريمون ريادية معناتها ولا تعمل صندوق للمرأة ذيك اللي تمست في جسدها باش يعاونوها باش تعمل ليكوم ماموغرافي وباش
0: تمشي في العلاج.
1: اي هذا الكل دخلت فيه القابله التونسيه, فهمت, بعدو نحكيوا على حاجات اخرين.
0: اكيد لهنا باش نحكيوا على القابله تكون قريب برشا من المراه في مراحل مختلفه, خلينا نقولوا
1: صحيح,
0: من حياتها كيفاش تنجم القابلة تستغل القرب هذا للتوعية بسرطان الثدي وبأهمية تقصي السرطان الثدي المبكر.
1: شوف سي علي, احنا كتجينا المرأة ناخذوها ككل, ناخذوهاش خاطر تجي تعدي مثلا باش تركب آلة ولا خاطر باش نتبع الولادة متاح, ناخذوها ككل من ناحية الاجتماعية الاقتصادية كل شيء, فهمت. وميم طو نعملو اكزاما متاع الثدي هذيك اللي تعب ونزيدو نفسروا لها وسيختو نفهموها الناس اللي عندهم فاكتور دو ريسك معناتها في العائلة اللي عندهم سرطان الثدي في العائلة ما يقدوش يستناو حتى يجي اكتوبر روز ولا واحد في الأربعين سنة, يلزمها تمشي تشوف روحها وتابع لك ان فما حاجة خاطر اللي خاف نجا. هذا هو وفهموا وصلت تو والله العظيم كي نبدا في التنظيم العالي انا وزميلتي ولا واحد تدخل تقول لك شوف البلاصه هذه راهو عندي كذا في العائلة وصلت المعلومة كما يجب. ومثلا كيف ندوروا في المؤسسات وكل شيء بعد ما نفسروا لهم كل شيء، أنا واحدة من الناس بعد ما يوفى كل شيء نطرح سؤالات باش راه هل استوعبوا، شو ما العلامات اللي يلزمك تنتبه لهم،
0: وصلت الرسالة
1: وصلت ولا نبدأ نسأل نساء ورجال فهمت، ويبدأوا معناتها نفرح كيف امرأة تبدأ كلهم يتسابقوا باش يقولوا لي شنو ما العلامات هذو.
0: العلامات هذوما دور كبير للقارئ،
1: دور كبير برشا برشا برشا برشا.
0: بعد سنوات من العمل كيفاش عشتوا وكيفاش تشوف دور القابلة تحديدا؟
1: القابلة تجي بعد الجيش الوطني في الجمهورية التونسية، فجر الاستقلال القابلة خرجوها للجبال ليكيب موبيل فهمت، باش وزنوا العمران البشري، وزنوا خدمة بارشة كيما قلت لك، تاخذ المرأة ككل من الناحية الاجتماعية الثقافية مش قابلة برك، معناتها توجه كذا كذا كذا فين تمشي كل شيء، معناتها يخرجوا للجبال يمشوا للمناطق البعيدة فهمت، باش باش ساهمنا توكاك النتائج، ما توك معاش حبوا يجيبوا أكثر من اثنين ومتقلقين هذاك الكل تخدم من قبل بفضل القابلة التونسية، والقابلة التونسية مستوى علمي يلزم اللي يسمع فيها مستوى جامعي أكاديمي معناتها أساتذة جامعيين قرأونا وفهمونا الدرس كما يجب ومعاملين علينا، هما يعرفون احنا اش قادرين نعملو فهمت،
0: هذا هو
1: هذا هو
0: هذا هو
1: وفي الاخر
0: كنت نحييه معناتها
1: نحييه
0: الكل اكيد راهم شوف ديما دور المراه ديما نحكيوا عليه
1: صحيح،
0: وخاصه معناتها كي تكون في مهنه كيما هكا اللي هي
1: مش سهله
0: حياتيه،
1: مش سهله بكل بكل الناس ماشي في بالهم اللي القابله اكل يا قابله يا مقبوله يا مبشره وهي والله تعيش تعيش تعيش الخوف تعيش واحد. احنا كي تخرجنا في مثلا متخرجة من جامعة الوسط سوسة في اخر بعد ما تخرجنا يحطونا في ورشات كيفاش تتصرف كي تبدأ وحدك في بلاصة بعيدة، يعني بعيدة عن مستشفى جامعي بعيدة عن مستشفى الواحد، وفي قدامك معناتها مرأة في حالة معناتها يلزمها تدخل في الواحد، طلعونا اصحاب قرار اصحاب قرار معناتها في الواحد، وواحد يبدأ يكون صاحب قرار من جمش يكون من عدم من تجربة من واحد. احنا وصل في بعد ما تخرجت انا خدمت في المستشفى الجهوي بمنزل تميم بمنزل تميم تحية لهم الكل جماعة منزل تميم نحبهم برشا، نوصلوا في الجارد الخفارة اللي يقولوا لها هي بالعربية بالاربعتاش نولادة، تتصور انت القابله في 24 ساعه تعمل 14 ولاده في اليبوك مش نحكي توا فهمت، يعني من غدوه كي تقوم معناتها لا حول ولا قوه الا بالله فهمت.
0: طبعا اكيد نثمنوه دوركم ودور القابلات
1: ان شاء الله يثمنوه ان شاء الله نحب انا مش نحكي على التثمين
0: باش يوصل صوتك اكيد نتصور صوتك وصل زاد كاسكيت نتاع المجتمع المدني طبعا، وانت شفت برشا ومازلت ناشطه في المجتمع المدني، شنو هو الدور اللي تنجم تلعبوا جمعيات المجتمع المدني باش نوصلوا برساله بميساج في اكتوبر روز للمراه اللي خاصه لهنا للنساء اللي ما عندهمش وصول سهل للخدمات الصحيه، كيفاش تنجموا توصلوا لهم انتوما وين هما معناتها وين موجودين كمجتمع مدني؟
1: مجتمع قلت لك اللي هي القابله تمشي لجميع النقاط فهمت، قوموا بحملات في المدارس في كل بلاصه معناتها كل شيء باش يمسوا اكثر قام من النساء فهمت، واحنا مجهودنا الخاص والمجتمع المدني نحاول كما قلت لك الصناديق هذه اللي معناتها كنا سبب باش تولي تعاون المراه باش تقوم بصحتها وكل شيء، ما نعرفش فما مثال نجمش نذكره انا عجبني برشا من الأمثلة، فما مؤسسة خاصة معناتها صحة المرأة ثقافة المرأة المرأة، ترفيه المرأة بخلف هذاك يتكفلوا بالمصاريف متاع كل إنسان مريض بالكونسر، مش هكاك ونزيد نمشي معاك القدام. بس عاد يقولوا لهم ما تجيوش وشهريتكم هذا ما ريتيوش في مؤسسات، مش في كل المؤسسة هذه هي كنيتوار، فهمت؟ تحية للإطار الموجود فميك، نشوف شنية السعادة اللي نشعر فيها، علاش فما عطاء، فما روح الإنسان. أنا في حياتي هذه نحب نحب روح الإنسان،
0: الإنسانية هي اللي تجمعنا في الأخير. في كلمة أخيرة مدام فايزة بونواس كقابلة تونسية وكناشطة في المجتمع المدني، شنو الرسالة اللي توجهها بمناسبة أكتوبر الوردي، خاصة لكل امرأة تأجل الفحص ولا تقول لك ما عندي حتى أعراض تو علاش باش نمشي نتقصى وما نمشيش ولا ما ثمش علاش، شنو تقول لها؟ شنو الرسالة؟
1: قول لها عز نفسك تسيبها، عز نفسك تسيبها، عز نفسك في ماكلتك، عز نفسك في ما تكلفش روحك أكثر من طاقتك، فهمت؟ توك هما خاطر تو في الأسباب هذايا هم يحكيو كما يحبوا، فهمت؟ في كل شيء، وهي ولات في الدم، فهمت؟ ستريس والأولاد ودرشنا. قول لها عز نفسك تسيبها وانظر روحك وافرح بروحك وعيش الحياة، خاطر كيف المرأة تخرجها من دار تقعد بلاش مرأة، شنية الحياة؟ المرأة هي الحياة،
0: فهمت؟
1: هي المرأة هي الحياة في الدار، تنشر الفرحة، تقف مع أولادها، اللي ما عندها تفكروا ربي الله يرحمه. أما اللي مازال قلوا عز نفسك تسيبها، ما ينفعك تفعك كان صحتك.
0: يعطيك الصحة ونقطة
1: أرجع للستر.
0: يعطيك الصحة ونقطة أرجع للستر. ولا هذا هو معناتها. نشكرك برشا على حضورك مدام فايزة، شكرا على حضورك معنا. وش نخلي كلمة الختام مرة أخرى في علاقة بالقابلة التونسية، شنو رسالتك لزميلاتك وللمجتمع التونسي عموما في كلمة أخيرة؟
1: والله القابلة التونسية هي قالك ربي سبحانه وتعالى إذا أنت عرفت حبيت باش تعرف مقامك، شوف ربي فين حطك، في أين أقامك. قابلة تونسية هي تمكن، هي علم، هي ثقافة، هي أخلاق، هي لكن إلى حد الآن لم يثمن هذا برغم المجهود ذي في الأنامل الوردية في الجمهورية التونسية، والناس كل قاعدة تسمع فيها ما مهاش مثمن. لا أقول لك احنا قبل في اللي قارد نوصلوا لـ14 ولادة لـ12 ولادة، إنك قابلة تولد لك امرأة في معناتها بكل سلاسة وتجيب لك صغير ما ضربتوش سفرانس في طار، ما مسوش مخه في الواحد كل شيء، هي معناتها انا عملت استاجيت مع اوروباويين وكل شيء ومهمش يخدموا كيفنا احنا، ما يوصلوش يخدموا بالكيفيه بالتمكن اللي عندنا احنا معناتها. يقولوا لك يرحم والديك، يرحم والي. تصور احنا في سبيطار قربه مثلا المراه، احنا معاش عندنا دي بي قوي، فهمت؟ كل شيء كيجي المراه ندلوها في الاولاد، ليكيب كامله تخدم في الواحد، تحبس يغون رولونت، اللي مش ما عندوش ماكله نوكلوه، اللي ما عندوش حوايج نجيبوه. انا تحيه لجارتي فاطمه، هي ديما تعطيني الحوايج جدد وصندوق
0: التوانسه مع بعضهم كيفاش
1: تراحم الصندوق هذاك ما يفرقش. تلقى زميلتي جايه في الليل بشد الكارد ويجينا واحد فقير ما عندوش ولا ما عندوش اهل مالي، نكلمها نقولها جيب برود وجيب حاجه تشربها، اللي ما عندوش نعطيه في كل شيء. هذايا احنا تلقى ليكيب كاملة تخدم من سورفيونت من زملاء وبنفس الكيفية اللي نخدم فيها أنا يخدموا بها الأخرى. القابلة إنسانة وثقافة. فما امرأة عظيمة برشا اسمها فاطمة الحجري، كانت في البي ام اي في الكونسلتاسيون، تأخذها المرأة ككل وزيد تعطيها الفلوس من فوق، فميكا هي فرحانة اللي عاونت، فهمت؟ مش شوية ولا طريف القابلة التونسية. تحية القوابل متاع جميعة الوسط، جامعة الجنوب، جامعة تونس. عادوا في الاخر كيف نحضروا في المؤتمرات وكل شيء ما يثمنوش دور القابلة، يعطيوك هكا كاردونة على هكا معناتها على، ولا يشريوا لك مونغولا يعلقوا.
0: مازال دورها مش مثمن كما ينبغي معناتها.
1: شغل
0: من خير لك انت مدام فايزة بونواس،
1: لا ينجموا يثمنوا، فهمت؟ خاطر هي اكل الانامل هذوكم منعت برشا حاجات. فهمت مرات تونسيه، انا نقول تونس
0: أيه.
1: تونس حبلة بالمعرفه، حبلة بالصبر، سيختو بالصبر، فهمت، مدى يدها الرب سبحانه وتعالى. فهمت، ما نحبش نسمع يا قابله يا قابله مقبوله، يبقى شنو هي ذيك اللي غنيها
0: وعدنتي عدنتي رول انت قابله تعرف
1: راول جورنو راول يا قابله مقبوله بشرتني واعطاك الله حجه وعمره مقبوله. ما عمري ما ريتهم عطاوا حتى قابله حتى عمره.
0: ان شاء الله اكيد من خلالك انت وصوتك انت على الاقل الاجيال القادمه معناتها يثمنوا دورهم. نشكرك برشا لحضورك معنا مدام فايزه بنواس، يعطيك الصحه، قابله تونسيه وطبعا
1: نبليه محرحره
0: ونبليه سدي، مرحبا بكم، مرحبا بنبل كل وتونس الكل. وطبعا نشكرك مره اخرى على حضورك معنا، ان شاء الله من خلالك انت
1: نحب السلامة.
0: تفضل تفضل عندك
1: نحب السلامة الناس كل قاعده تسمع فيا تو زملائي نجوى ابو معيزه، ناتاليا بن حميده، ألفة الهيشري، ألفة الأخرى متاع قربة، زميلتي صاحبتي في قسم التحاليل إيمان التمني، الكل. أنا خدمت بكل حب كل احترام وفرضت الاحترام باش أنا عز نفسك تسيبها، وديما نرجع لعز نفسك تسيبها. لكن فما مساج نحب نوصله لك. لكن نحب المرأة التونسية ونحبوها، هي أمنا، هي أختنا، كل شيء نحطوها كي تجي تابع ولا تولد، نحطوها في إطار إطار يليق بك المرأة هذيك اللي هي أمي وأختي وكل شيء. فالواحد يلزم الدولة تخمم أنه معناتها القلب اللي تلموا في كل في مكان واحد مع أهل الاختصاص، بحيث ما نقعدوش معناتها فك التراكمات نتاع قبل ودرا شنو خذوا هيت والواحد. لكن تحبوا أمكم بالطبع وتحبوا أختكم وكل شيء، وتحبوا أنتم تخدموا وتمشيوا في الواحد كل شيء يخدم. وقت لي وقت اللي تحط أهل الذكر أهل الذكر، فراه مش سهل أنك تخدمهم بحذكش بلوك أوبيراتوار. صحيح احنا نتعاملوا مع نابل وتليفون وبنص ماشي
0: وجوه، لازم الإمكانية دي لكن لازم تخدموا في أكثر أريحية
1: في نفس المكان يلزم الكل شيء. هكاك تحب تدخل فلوسها خدم من اخدم على قاعده.
0: هذا هو، يعطيك الصحه. شكرك مره اخرى لحضورك مدام فايزه بن عويس، خاله تونسيه. شكرا على حضورك مره اخرى. تلقاو الفيديو كامل، الحوار كامل على صفحتنا راديو مان تونسي لايف. سينو مواصلين معاكم احنا في الماك. تحيه ليكم، الموسيقى وراجعين.

0: سن ما تسمع.
1: بوستي لي كونفيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سيت رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني. وتنجموا زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
0: الماج

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم في الماك. تحية لكم ككل يوم جمعة. أكيد تحضر بحذنا المستشارة التربوية رباب تخيلي. رباب أهلا وسهلا.
2: عسلام عليش أحوالك.
1: تحية ليك رباب.
2: كونوا بخير.
1: مرحبا.
2: معنا منيش برشا بخير
1: عليا. بعد أكيد في علاقة بالتربية.
2: أكيد أكيد.
1: واليوم العنوان اللي اخترته أنت والموضوع خلينا نقوله اللي اخترته أنت رباب تخيلي كمستشارة تربوية بين الحزم والتساهل، هل فقدنا هيبة التربية؟ دونك موضوع مهم برشا.
2: سؤال هو تحسه أصلا قاعد
1: تحكي في القهاوي في الشوارع في الديار في المواقع التواصل الاجتماعي سورتو الأيامات هذه وبعد اللي شفناه وبعد الحوادث اللي صايرة في تونس مالوغوزمون. اليوم بالحق لازمنا نقف ونسأل رواحنا هل فقدنا هيبة التربية.
2: احنا عارفين ايش معناها التربية ولي قبل كل شيء انت حطيت صبعك على موضوع مهم اللي احنا قلنا عنا قديش عليه رانا نحكيو فيها الحكاية هي رانا عملنا قديش من حلقة باش نعاونوا الولي. راهو لازم تفيق، راهو يا مجتمع شارع تونسي كله راهو مشكل الولي الحقيقة. خاطر الولي مسكين ولا يربي وحده علي. قبل كنا عن الناس الكل ربي، المدرسة تربي، الكتاب يربي، العم يربي، الخالي يربي، الجدة تربي، الناس الكل كنا مسؤولين على باش نخرجوا جيل صالح للمجتمع. اليوم الولي يلقى روحه وحده يخاف على نفسية صغيري وإلا ربي صغيري. اليوم ولينا الخلط بين الحزم اني انا كيفاش نكون حازم في تربية ولدي واني نعلمه يتفاعل مع مشاعره. هاو المشكل وين علي اللي احنا حبينا تربينا بطريقة خلينا نكونوا معناتها ياسر واقعين. احنا تربينا بطريقة فيها القسوة وفيها الحزم اللي خلتنا شوية أفرار نفسية ما حبيناش نوصلوها من صغارنا. جينا باش نحبوا كل مشاعر هذيك ما نخليوهمش تتعدى لصغارنا يخي فقدنا السيطرة للأسف. بالحق اليوم أنا منحبش ولدي توجع خطر أنا توجعت ولا تعنفت ولا تهنت. اليوم في عوض نخليه ما يعيشش هالمشاعر اللي أنا بالحق عشتهم وتسبوا لي بالحق مع تكينو عندهم أفر في حياتنا ما نكروش هيفا راهو، ولكن خلتنا برشا حاجة بهي. اليوم أنا ولا أنت ولا أي حد في المجتمع حتى العبيد اللي كنا نتلقاو معاهم في عمارنا وأقل منا وأكبر منا عندهم شوية أخلاق ومبادئ يعيشوا بيهم. الجيل هذا اليوم احنا شنو ورفناه عليه؟ هو مسكين الجيل هذا نقى في هالبعض القضية اللي صارت على الرسول سيو. الناس الكل قاعدة تهاجم جيل مش متربي، جيل بيه، جيل عليه، جيل فيش كون خرجوا جينيش من كوكب.
1: شكون مسؤول عن التربية؟
2: احنا ربيناه جيل هيفا اليوم جايين نحاسبه فيها. احنا اليوم ما خليناش يعرف اش معناتها مسؤوليه اغلاطه. قعدنا نحميه فيه ونحاذيه فيه للي ما عادش يعرف شنو واجبه وشنو اللي عليه وشنو اللي ليه. راهو فما فرق باني نخلي صغير بربي نسمعوها مليح هذه
1: مثلاً.
2: نخلي صغير يعرف حقوقه وواجباته وين وقتها تبدا حقوقي واجباتي انا. وقت اللي باش تسمعني كلمه تمسني في مشاعري انا ستوب. وقت اللي انت باش تطاول عليا كوالي ستوب. وقت اللي انت كي نبدا نحكي معاك ما تسمعنيش ستوب. وقت اللي انت تخرج من غير ما تشاورني ستوب. راهو كل دار عندها قانون وقلناه هذا قبل. صغار شكون اللي في القهاوي ال11 ونصف الليل وما دي ساعه؟ ما صغارنا الناس الكل. ليه احنا كي راهو حاجه بعيده علينا للاسف غمضوا عينينا.
1: اليوم اليوم رباب التربية ولا صعيبة ولا احنا صعبناها على رواحنا نوعا ما؟
2: احنا صعبناها على رواحنا خاطرنا فاقدين السيطرة. عبارة حد يقود في قطار وهو مش متكون. راهو التكوين هذيك اللي انا نكون روحي كوالي قبل ما نعرس قبل ما نختار اني يكون والي. راهو انت كي تختار احنا قلناها برشا مرات علينا وياك شقلنا قلنا انك تكون عائله انك تكون عندك اسره معناها زوج وزوجه انت حر هذاك مشروع مؤسسه انت حر فيه. لكن انك باش تجيب صغير للحياه مسؤول انك تربيه. لازمك تتعلم كيفاش تربيه باش تجيبه للمجتمع هذا باش يواجه تغيرات اللي احنا فيها. اليوم الشباب والجيل ما عنده كان الشارع ما حضرنالوش احنا ارضيه الساعه وين يتكون وين يتاهل. ما طلعنيش على المستجدات اللي تمشي مع اعمارهم وانتظاراتهم. ما عطيناهمش صوره وردية وأميل للمستقبل اللي خليت الصغير يكبش في حلمته في قرايته وعنده هدف يحب يوصله اللي عنده هدف عليه. ومستقبل ما تلقاش شي في كل بلايس. سامحني باش تلقاه عنده قيم ومبادئ شادة دفنية يحب يوصل لها. أما شكون اللي نلقاه في الشارع؟ نلقاه صغير الضايع نفسيا ومستقبل ما عندوش. مجتمع كامل، مجتمع كامل. شوف احنا لهنا كيش نقولوا مسؤولية شكون؟ مسؤولية الناس الكل. هنا مسؤولية الناس الكل، الولي وحده غير قادر. احنا كي صعبنا العيشة ويخدم ليل ونهار، احنا لهنا ماناش نخليه فيه معناتها يتخلى على دوره في التربية، ماناش نبرروا له.
1: اليوم البو يخدم لهم تخت.
2: اي لكن احنا ماناش احنا ماناش لهنا
1: نبرروا معناتها، لكن عنده دور في الاخر اكيد.
2: اكيد كيش نقعد مع ولدي نجريوا على المادة الناس الكل. ونسينا اللي أهم من المادة اللي قلناه قديش من حصة قبل اللي راهو به المادة مهمة جدا باش نعيشه أي، لكن ما يموت حد لشر عليه. لكن يموت حد كي دقاها مش متربي، ويموت حد كي ما يعرفش يدافع على روحه، يستعمل كان يده يضرب ضربة خاطية ترسيله هو في سجون وإصلاح ولا خلى قدر الله متوفي، يموت. ما يموت حد هو ناقص حاجة، لكن يموت حد هو ناقص بوه وأمه واقفين معاه. الساعة دور البو اللي حكينا عليه برشا، وينه تيرجعونا دور الأب؟ ما نحبوا راو دور الأب في الأسرة التونسية، نحبوا نرجعوا البو عنده دور الإيجابي في التربية، مش تربية إيجابية، الدور الإيجابي اللي يصحح أخطاء صغار
1: جستمون وسط المشاعر واحترام مشاعر الطفل وضرورة فهمه واحترام الرغبات واستاذ الكل، ونحكيه على صحة نفسية وما
2: كل إلى معك أنا معك،
1: هذا الكل موجود ونحكيه عليه ديما ونوعيه به
2: وندفع عليه
1: الكل. ثم انذبات وحزم. احترام وتصحيح أخطاء
2: وحزم.
1: كيفاش الموازنة؟
2: حزم. أنا مثلا نبدأ من صغيري، خلينا نجينا نفهم أنا الساعة صغيري وقتاش يزمني نبدأ ربي فيه قبل كل شيء. معي صغيري من اللي بدأ يفهم هالمحيط الخارجي اللي يتعامل معاه، نبدأ نعطيه أسس للعيش، شنو اللي يجي وشنو اللي ما يجيش، شنو اللي يفرني وشنو اللي يفر غيري، شنو الحلال وشنو الحرام، باش يعرف يبني عنده قابلية اجتماعية نفسية ينجم يعيش بها البرة مع الناس. انا ولدي كي يس حاجة مش متاعه ننصحح له، انا ولدي كي يعمل تصرف ما يجيش يحكي معايا انا باسلوب غير لائق ما نضحكلوش ونقول صغير، وزيدا ما نضربوش. يزمني نفهمه غلط ونقول له ركن باش تكررها، راه فما عواقب الأفعالك، ما نخليش يتمادى تحت ما يسمى انه هو ما يقصدش وانه هو ما يعرفش.
1: صغير
2: ليه ليه ليه؟ صغارنا اليوم من 4 سنوات وخمسة سنوات بسم الله ما شاء الله
1: تبارك الله
2: يعرفوا كل شيء. انا من وقتها نعطي مساحه لولدي كما ناكل كما نشرب كما نتلهي برشا حاجات كما نتلهي بخدمتي، راهو صغير كل يوم عنده حق عليك ساعه ونص تحكي معاه. تشوف شنو عمل، شكون يخالط مع شكون يخرج، شنو هي تليفونات صغارنا من المتباس.
1: شمعنا موجودة دي في الأسرة؟
2: الأسرة الكل يسمع فينا، نتحدى إحنا شكون 4 ولا 5 من الناس
1: تليفون ولده ولا بنته بالموت باس
2: وما تمسش
1: والموت باس يعملوا صغير
2: يعملوا صغير ويقول لك حرية شخصية وما تشوف ليش فيسبوك إيش فيه وما ما تشوف ليش الانستغرام متاع أي فما شكون عامل حتى كلي ماسكي
1: لأن الولي يقبل عادي
2: يقبل أي يقبل على خاطر مضغوط هو خاطر ما عادش عنده زمام الامور. اني قلت لك عليه راهو الولي ما عادش ينجم يسيطر على صغيره تو للاسف كبيره، راهو بالحق يلزمنا ما نقعدوش ننظروا ونقولوا الكلام اللي يحبوا يسمعوه على خاطر الصغير. صحيح هو
1: شنو معناه ولدك عمره على
2: 14 سنه
1: 12 ولا 14 وعامل تليفون بالموت باس وما تعرفش الكونتينيو انت
2: ما يعرفش هي ما يعرفش حريه شخصيه؟ لا سامحني ماهيش حريه شخصيه.
1: لا لا
2: انا ولدي نعرف مربيه اكيد
1: ولكن يختار في شيترين يختار ناتاسيون ولا يختار فوت ولا يختار شنو ياكل
2: شنو يقرا
1: ولا شنو يقرا
2: نرجع لمشكله القرايه اللي مركزين عليها.
1: مش حريه شخصيه يختار زاده في شنو يتفرج وشنو يعمل وما تعرفش عليه
2: مع شكون يدخل ويخرج
1: وما تعرفش عليه في شنو يتفرج.
2: الازمه يعني تنقول لك فينا نلخصوها في كلمتين كان انا ولدي ربيها على اسس ونسيبه محلي، لكن اللي يقرا معاهم ولا في لونتوراج ما همش مربين كما انا. الناس كلنا قبل كنا نتربيه بنفس الكيفيه. اللي عندك انت في دارك وما عند جارك، واللي تربيت عليه انت تربى عليه جارك،
1: طيب المستويات مختلف.
2: اليوم
1: متفاوت
2: اللي تقول عليه انت ليه الف ولي يقول عليه
1: ولي.
2: اي باش تقنع ولدك
1: وبعد يتلمدوا فرد قسم ويشوف اللي هو انت قلت له عليه لا صاحبه عنده منه
2: هنا دور التربيه والتربيه هنا هنا نرجع النقطة اللي يلزم المؤسسة التربوية ترجع كاسمها الحقيقي وزارة التربية والتعليم. لهنا يلزم نرجع الربي، احنا كنقولوا الربي ولات كلمة تخوف يعني راهو كناش بدو كلمة التربية الناس كل يمشي في بالهم ضرب. شفت كالشماعة اللي معتك اللي ندخلوا فيها اللي وليه ونسيبوا الموضوع الأساسي وندخلوا اللي التربية بالنسبة ليهم هما ضرب. ليه ليه التربية راهو كي نحط قرارات في المعهد متاعي يزم الولي يحترم قرارات المعهد طبعاً. اليوم ليه اليوم حتى الولي يتدخل في قرارات المعهد اللي هي باش تعاونك باش تربي صغيرك. اليوم الكل الكل كل مجتمع الكل
1: يلزم حوار وطني شامل
2: كامل الناس الكل نقعدوا على نفس الطاوله المؤسسات المختصه الكل ويحلوها.
1: من اكثر من هكا ناقوس خطر يدق ثمش اكثر من هكا بعد اللي شفناه واللي قاعدين نشوفوا فيه يظلي ما ثمش اكثر من هكا.
2: هي كلمة واحدة باش نقولها باش نختم بها اللي راهو اللي قاعد يصير اليوم تسمع فيه وترى فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتاعنا. شكون قالك اللي غدوة ما يدقش دارك؟ اقعد مع روحك راهو ما فما حد شيء بعيد علينا ما علينا نعيشوا فيه بالحق في الشارع وراه فيه والناس الكل نحطوا الناس الكل متقلقين فما حدا حد عاش بالوضع راه
1: طبعا.
2: أنا كإنسان قبل كل شيء محلها الكلمة كي نتعدى وراء المنكر بإذن نصلحه
1: طبعا.
2: كي رأوا لي صغار تتعارك نيقف ونرشد ونصلح وبيسالش كلمة وفنين ونعطيهم من وقتي باش نصلح. كي رأى تليم بتتعارك ولا عندهم سلوك سيء قاعد يتكرر نوقف درسي ما يصير شيء نوقف الدرس ونفسر لهم لي هذاك غلط خاطر ما نجمش نقري تلينفا بالحق. انا واحده من الناس نعمل بها علي انا ما نجمش ندخل القسم نقري تلينفا والسلوك نتاعهم ما يتمثلش في سلوك تلميذ. اش مش نعطيه معلومه شنو هي المعلومه اللي نحط له في مخه
1: وكيفاش تقبلها المعلومه كيفاش تعدل له
2: انت واسلوبك كي تحسوا اللي انت ما تحكيش معاه من فوق واللي انت عينك في مصلحته وتحكي معاه بنبره يحسها فيها الصدق يسمعك راه ما يقعد يهبط يقعد صغير راه والصغير هذاك مازال الحواس نتاعهم وما زلنا نجم نصلح وان شاء الله يا ربي يتصلح وراه مجتمع نتاعنا كما نحبوا راه وخاطر شيء حقيقيش على القلب
1: ولازم عديد المرات نحكيو فيه هذا الموضوع
2: أكيد أكيد.
1: وكل مره ناخذوه من زاويه معينه معناتها معك انت مستشارة تربوية راه بتخيلي خاطر مهم ومهم جدا ويهم مستقبل البلاد كامله راه هو مستقبل اسر تونسيه ومستقبل البلاد مستقبل بلادنا تونس. تكسحر بتخيلي نشكرك برشا
2: وكلمة أخيرة سامحني طولت
1: عليك
2: راقبوا المواقع التواصل الاجتماعي متاع صغاركم
1: أي هذه اللي ما
2: غير مانيش باش نسمي مواقع معينة راه ولدك اللي محلاه تنسميهم
1: انستغرام وتيك توك وراقبوهم راقبوهم خاطر مش معقول معناها مش معقول
2: أنا
1: مش معقول يخت تيك توك متاع
2: تصدمت
1: أي مش معقول
2: وين نعيش غزرة تلمتي عليه قالوا لي يا أخي أنت وين تعيش يا مدام
1: راقبوا راهو في صميم دوركم التربوي ومسؤوليتكم راهو معناتها مش معقول زاد
2: الكاميرا اللي تتحل هذيك راهو مش في اي بلاصه تتحل يعيشكم
1: راهو غيرك لاج دو 13 ولا
2: ولا تيت نتاع لي سيتيت
1: يسكر على روحه البيت وتعطيه تليفون ويعمل اللي يحب ومن بعد يخرج وتليفونه مسكر بالموت باس
2: هل
1: هذا معقول معناها
2: قال لي ترجم نتمنى هنا نتمنى اللي فما قانون يخصص استعمال الهاتف في العمر
1: إن شاء الله
2: كل ولي يشري تليفون الولدو معناتها أقل من 17 و 18 كما اللي عملوا متاع تليفونات القانون 18 سنة باش تحل أنت معناتها موقع خاص يتعاق بالولي بالحق خاطر ما نعرفوش نستعملوها
1: خاطر ما نعرفوش نستعملوها إلا سيدي يلتزم بالاستعمال الإيجابي خاطر تم الاستعمال الإيجابي للإنترنت لكن شوف موضوع كبير ومعناتها
2: يزمنا نعملوا
1: كيف
2: التربيه الوالديه لاستعمال الهواتف باش نتعداو للصغيرات هيجا نعاودوا هيكله الاسر باش نجموا
1: نتعداو للصغار ساعه معناتها هما كبار توا ويستعملوا في الانستغرام في تيك توك بطريقه
2: غلط
1: طريقة ولا ايش باش نقول
2: والله ربي يهدي
1: موضوع يطول شرحه ويطول اكيد وعميق برشا وباللي باش
2: نحكيو
1: فيه لازمنا زادة معانا شكون اخر في البلاتو من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية
2: والناحية الوزارية
1: ويلزمنا من الناحية التربوية ويلزمها
2: قاعدة
1: والله يلزمها قاعدة يعطيك الصحة بتخيل مستشارة تربوية شكرا ديما على حضورك معانا في الماك على راديو ماد مواصلين معاكم تقاول حوار كامل على صفحتنا راديو ماد تونسي لايف شكرا على استماعكم مازلنا مواصلين معاكم بقيت فقراتنا شوي اخر الموسيقى وراجعين
0: راديو ماد الموجة اللي تزايق

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

شكرا لكم تابعتونا في ما قالت رابلسي مقدم الميكرو. نقول لكم في الأمان نسكل بوندي بويكاند لكم الكل. أكيد نتقابلوا في ماجة جديدة مع بداية الأسبوع. في الأمان, باي باي.

tunisie.com Radio Med الموجة اللي تزهيك. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

0: Admettons. Admettons. Admettons à la radio.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع. الجمعه 2 اكتوبر الخمسه نتاع العشيه، حصه جديده من ميتوم من توا حتى الستة نتاع العشيه. في حصه اليوم باش نحكيو موضوعنا الرئيسي، باش نرجعوا باكثر تفاصيل على المنتخب الوطني التونسي، المشاكل، الاداء السيء، شنو هي ردود الفعل. يحضر معنا في البلاتو بالتور درول الكوتش نزار جبالي. اهلا وسهلا نزار.
2: مرحبا بك فاضل، مرحبا بكل مستمعي ومتفرجي راديو ميد، مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بتوت ليكيب، ان شاء الله نقدموا حصه.
1: يحضر معنا زيادة كريم الطالب. اهلا وسهلا كريم.
3: مرحبا بك فاضل، شكرا على الاستضافه الثانيه، بارك الله فيك.
1: مرحبا بك، ان شاء الله ان شاء الله معك تكون الاستضافه الثانيه والثالثه والرابعه، ان شاء الله تكون استضافه متواصله.
3: سالو في غرون بليزير، سورتو في برنامج هكا.
1: ان شاء الله. ويحضر معنا كالعاده هي الزياره الثالثه الرابعه الخامسه.
3: قلقت مني.
1: لا مرحبا بك، اهلا وسهلا بشير بن عمر.
3: تحيه ليك فاضل، تحيه للفريق الفني سي الحبيب واحلام. تحية لسي نزار يخدم يخلي بلاصة. تحية لخويا كريم الطالبي. ما شاء الله ليكيب بدات تتكون ميتون، ان شاء الله باذن الله نقدموا الإضافة. تحية بيان سور للسادة المشاهدين والمستمعين، ونحب لو تسمح نقول كلمة نشكر كل من تابعنا وساندنا، ولكن نحب نشكر ونعبر على احترامي وتقديري حتى للخيان اللي هما عندهم راي مخالف لراينا احنا، واحنا رانا ماناش لا نمتلك الحقيقه، نحاول نكونوا موضوعيين، نحاول نقولوا الحقيقه ولا غير الحقيقه، وان شاء الله نقدموا ديما الافاده على في الراديو نذي المزياني راديو ماد.
1: هاكا حي الناس الكل اللي انا باش تفهموا معناها الوضعيه وين وصلنا. تحيه الاحلام وحبيب في اخراج هذه الحصة. البداية باش تكون ما بعد مباراة بوتسوانا وتونس، ما بعد تأجيل مباراة مالي، وزير الشباب والرياضة السيد صادق المورالي عمل رياكسيون. بون رياكسيون، ورياكسيون زادة خطيرة، وبصراحة نتصور انها باش تكون فعال. شنو قال سيد الوزير؟ سيد الوزير طلب فتح تحقيق بخصوص خطأ نقاط مواجهة اوغندا. ما ظهر لي التحقيق هذا شي كونه منه لجنة، اللجنة هذه باش تجتمع، وبعد كيف كيف الدوسي يتسكر ويتحط في الرف. بون انا ما نستبقش الحقيقة، ولكن قداش من اللجنة وقداش من تحقيق صار في المنتخب، لأنه نتائج تونس بعد الكأس العربية قالوا شنو نعملوا تحقيق، وين وصل التحقيق ما فماش. بعد الخيبة في الكأس الإفريقية قالوا شنو نعملوا تحقيق، ما زلنا ما نعرفوش شنو صار. بعد الفضيحة والمهازل في المونديال التوا زاد ما عرفناش وين صار التحقيق.
2: المهم الكل يعملوا تحقيق مع بعض.
1: اون توكا هو الاجتماع صار اليوم بين السيد معز الناصري رئيس الجامعة، نائب السيد حسين جنيح، ولا السيد حسين جنيح ونائب معز الناصري. بون ما نجموش نقولوا شكون الرئيس الفعلي ولا شكون مش الرئيس الفعلي. اون توكا ربي يعينهم الزوز، مشرفينا ومنورينا، ومنتخبنا بصراحة قاعد يعمل في نقاط وانتصارات كبيرة، 6 نقاط، أداء مثالي، قاعدين نسجلوا في برشا أهداف، الجو داخل المعسكر نتاع المنتخب التونسي اكسبسيونيل، يعني كيفاش نقولوا، السماء زرقاء والعصافير تزغزغ. علاش نقول هكا؟ لأنه كي تسمع تصريح السيد معز الناصري لإذاعة موزايكا فام، وتحية لكل الزملاء العاملين في قسم الرياضة في إذاعة موزايكا فام، تفهم وكأنه السماء زرقاء والعصافير تزقزق، واللي نحكيه فيه احنا في الحصص الفارطة وكأنه وحي من الخيال. خلينا نسمع معز الناصري شنو حكى وراجعين للبلاتو. نسأل حلو ما حلو. اي فوالا، نسمو السيد معز الناصري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم.
4: عندي ما نوضح، منتخب وطني كجامعه تونسيه كره قدم، وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا اداريا لوجستيا، الملاعبيه قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله. لا مناخ نظيف، راه ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، اطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء. الكره ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره. ان شاء الله يا ربي الايامات القادمه تكون خير للمنتخب والكره القدم التونسيه. ان شاء الله والله فما ظروف، شاف الاطار الفني والاطار الاداري للمنتخب اني من مصلحه المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
1: إسماعيل الغربي مرتبط بلاي، فهمنا يا سيد معزل ناصر، مرتبط معناها فيونسي معناها سي كومبليكي اون كوبل شنو إسماعيل الغربي مرتبط وفما إصابات، فما إصابة لاعب فقط اللي هو الصادق قدير. إسماعيل الغربي مرتبط نقطة استفهام،
3: لا ورقة حمراء،
1: والجو نظيف، الجو نظيف،
5: المناخ نظيف،
1: والمناخ نظيف، وكان مشيت مشيت، كان مشيت ما مشيتش.
5: اي قال الفرق عدة فرق ما يعرفش اللي هو معناها على رأس منتخب مش فريق.
1: خلينا نبدأ بالتور دو رول، كل واحد يعطينا التعليق على شنو رايه في الكلام اللي قاله معز الناصري وتصريح معز الناصري. نبدأ بك بشير
3: بلعب. قبل ما نمشيو لسي معز الناصري الساعة تو نرجعوا له، احنا قداش مرة في المنبر هذا وتوجهنا للسيد الوزير، شوف المقامات محفوظة لسي مورالي، نحترموك نحترموا عائلتك، أنا عمرنا ما نوصل للمسوق في شخصك. احنا كلمنا السيد الوزير، انا نقول والله بادرة طيبة، يعني كيوصل للسيد الوزير المرة هذه خلال الامور بعين الاعتبار، يعني بدأ يسمع في الناس، يسمع فينا ويسمع في برشا ناس اخرين، وهو عمل الاجتماع ومش يعمل لجنة بتاع تحقيق. لكن نقول لك سيد الوزير هاك سمعت سي معز اش يحكي، دونك اللجنة التحقيق ما تعمل حتى شيء ما دام هو مقتنع سي معز ومش نرجع له. دونك انا شو نقول لك سيد الوزير، باش نساندوك في الموقف اللي خذيته اللي كونك عملت باش تعمل لجنة التحقيق، اما انا مش تابعوك، يعني لجنة التحقيق هذيا كما قال سي فاضل توا تعملت 20,000 لجنه وعمرها ما عطات حتى ريزولتا، ذره مات تعيشونا اربع كلمات، هنا نحقه هنا نقيمه هنا شخصه وبعد ريزولتا زيرو. ولذا يا سيد الوزير ما زلت شاد في كلامي يا سيد الوزير، النكسات المتتاليه هذيا اراه انت لو ما تاخذش فيها قرار باش تسجل لك في تاريخك انت كوزير ويكتفي. بالنسبه لسي معز كيف كيف المقامات محفوظه، سي معز ما نظنش كيوصل للمنصب هذا ما عندوش الكفاءة العلمية والمهنية، ويعني إنسان عنده مستوى علمي، لكن بكل تجرد وبكل احترام وتقدير أثبت يا سي معز أنك بعيد بعيد على حاجة اسمها تسيير رياضي، تنجم تكون ناجح في أي حكاية، أما أنت اليوم بالتصريح متاعك شو مات؟ شنو معناتها بربي برحمة والديك؟ شنو معناتها؟ شنو احنا صرفت؟ انت صرفت من دارك انت من جيبك؟ شنو صرفنا عليها؟ هذا كان الجمعية في جمعية يقول صرفت، هذه الجامعة هذا مال عمومي ومال جاي من من من الدول، شو عندك صرفت انت يا اخوي؟ انت شنو اللي صرفت؟ صرفت باش انت عندك نواب يتصوروا مع الحوت ومع مع الماكلة؟ يزي يا راجل يرحم والديك، نحترموك ونقدروك سي معز، يزي قدم استقالتك يرحم والديك، اثبت لي انت ما تنجمش تكون على البلاصه هذيك، خلي ناس اخرين يزي خويك خدمت بركات واكتفي
1: واكتفي. به كريم الطالبي
6: والله شو نقول، معناتها سي مالوغو سيد الوزير يخرج يقول لك مش نفتحوا تحقيق. والله سيد الوزير ماذا بينا قبل ما تفتح التحقيق هذا تقولنا التحقيق اللي عملته في وقت بطولة العالم على شنو افضل وش خرجتوا منه، قبل ما نحلوا تحقيق جديد صح نمشيو تاب تاب كثرنا التحقيق وشنو هو التحقيق اللي باش تعملوا على المستوى الاداري على المستوى الفني على المستوى البرمجي، شنو هو التحقيق؟ ما يسالش استانسنا احنا تو معناتها قعدنا ضحك الناس كل فايقه بينا، معناتها الممارسات هذيا واللغه هذيا اكل عليها الدهر وشرب، قلناها راهو في الحصه الفارطه قلناش باش يعمل، واللي قلنا هو عملوا اجتماع وهز وجيب وما فهم حتى شيء. سي الناس في اخر كلمه قالها القادم خير بإذن الله باش يكون خير، اما مش بكم انتم لا بكم انتم لا بسيد الوزير هذا يا خاطر كما قلنا راه كافر. قال لك القاور يقول لك لو فات دو دير جو سي با سي كو تو اسو كلك شوز، هذوما ما حبوش يقتنعوا اللي هما ما يعرفوش، وفاقد شيء لا يعطيه، وان شاء الله تنزاح الغمه على تونس وعلى الرياضه التونسيه ككل. وكهو
1: نزار
5: والله يا فضل انا ديما نحب نحكي تكنيكمو، ما خلينا نعطي رايي في قضيه يعني
1: نحكيو تكنيكمو، لكن
5: هو لما حاله ما عندك ما تحكي تكنيكمو،
1: ما خلوناش ما نحكيو
5: تكنيكمو، خلاناش نوصلوا باش نحكيو تكنيكمو،
1: حتى المباراه الوديه نتاع كونتر مالي نحاوها
5: مباراة اللي بديت نحكي فيها في الاخر جوست فيت في معناها تشوف انت رئيس جامعة ولا مساعد رئيس جامعة ولا نائب للفاسون دو بارلي نتاعه وتحسوا اول حاجة عامل مزيان والله احنا وفرنا لهم ووفرنا لهم وهما ومش كان الفريق نتاعنا والفريق الكل ما مشيتش يا سيد
1: سي معز الناصري
5: سي معز الناصري كما قال سي البشير المقامات ديما محفوظة اما نحن كريتيكي واحنا في اللي قالوا لا كوميونيكاسيون به لا لي ريزولتا باهين لا اللي وفرته من عندك هذاك راهو اي منتخب نسموه احنا مانيش نوفروا في حد شيء للمنتخب نتاعنا لا الريزلت تبعت ومانيش ماكش فريق خويا انت على راس منتخب ولازم تمشي بالسيف الامور سورتو بعد اللي صار في الكوب دو مونت هذا هو كونسيرنو ماتش مالي خويا انا مع المدرب فاضل ما فما حتى حاجه تخليك وتشجعك تلعب ماتش ميكال سورتو كونتر ايكيب ولا منتخب كيما مالي يزينا من الفضايح
1: سامحني سامحني سامحني
5: قطعنيش باش من الافكار
1: سامحني
5: يعني
1: مضطر باش نقاطعك وباش نشوش افكارك
5: هي.
1: لانه ما هكذا تورد الابل يا صديقي العزيز هناك هيبة الدولة وهيبة واسم تونس وفما صورة انك اليوم انا احنا في العائلات نستدعاك نقول لك خويا نزار نهار الجمعة باش تجي تطل عليا في داري نحضر انا ونطيب العشاء ونظف الدار وكل شيء وبعد تقول تجي نهار الخميس قولي لا خويا بطلت نتنبس
5: اي تتنبس صحيح
1: هذو زوز منتخبات وجامعات ومسؤولين وبعثوا مراسلات وتفاهموا والناس ديجا قصوا التيكي وجايين وباش يكوروا تجيهم انت تقول لهم والله الا بطلت هذا يصير في حومه هذا يصير
5: سامحني خلينا احنا
1: سامحني سامحني نزار هذا يصير في حومه
5: باش نجاوب
1: هذا يصير كي نبدا انا مولا الكره وعندي الكره والفريق يماركي لي بونت ونهز كورتي ونروح بها اما هذا اسمه راه منتخب وطني تونسي نحكيه على جامعه تونسيه نحكيه على جمهوريه من عام 1956 نحكيه على اول انتصار افريقي في كاس العالم نحكيه على مدرسه في التكوين
5: شيء هذوكم على
1: لا هذا الكل انك تقول لي بطلت سامحني نزار وخلاف هذاك حتى الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا لماذا برمجنا مباراه منتخب مالي برمجنا منتخب مالي لان منتخب مالي رقم 9 في ترتيب الفيفا افريقيا واحنا 11 في صوره ما انتصرنا على المنتخب المالي فنحن باش نتجاوز المنتخب المالي اليوم احنا كي نرميو المنديل قدام منتخب مالي بعد كي نترشحوا في الكوب دافريقيا ونواجهوا مالي اش معناها معناها احنا ديجا خفنا من المنتخب مالي فهذه راهو صوره سيئه انت كان تشوف التعليق برا ادخل
5: فاضل اللي حكيته الكل هو صحيح اللي نورمالمون هو اللي يصير نورمالمون اما باش تقول لي انت هبت الدوله الحقيقه نتاع رب جيني ان نانيولي ماتش كونتر مالي هبت الدوله تتمس شويه خير ما نلعب كونتر مالي ناكل سته ولا خمسه في تيرام تاعي هنا تتمس هبت الجامعه والمنتخب بالحق خاطر انا كلينا سكورات معناها مش غريبه مالي
1: كلينا سكورات مع هولندا ومع اليابان
5: لا تاكل حتى ضد مالي تاكل سكورات انت عامل 2-2 مع بوتسوانا في راتس جيك مالي جوريت بريمير ليج بوندز ليغا ليج انت راح تاكلهم الخمسه والسته وتروح على روح الحقيقه هذا امون افي معناها نتصور لانيولاسيون تاع الماتش ما تقلقش برشا عاديه
3: معناها نتفاعل معاك ونكمل لانيولاسيون هاك انت قلتها تو على شنو تدل؟
1: باش على ضعفنا
3: باش نقعد لا باش نقعد في كرسيه باش تحكي يا راجل كي مش ياكل اربعه مش تقوم عليه ثوره
5: في البلاد
7: بور نو با اغرافي لا سيتياسيون
3: هما فهمت هما خاموا في رواحهم ما عينهمش يقولوا
5: انا نتصور هذا القرار من المدرب نتصور خاطر فنيا رانا ضعاف برشا الحقيقه فنيا تعبين برشا وهذا بين كونتر اوغندا وبوتسوانا ما احنا الكاليبر اوغندا وبوتسوانا مانيش قادين امرا معنا اكس في التيران تاعنا
1: شوف هو
5: معناها البرا الاكستيريور راك ماكش تربح من انا نجم انا نكون غلط شكون اللي هبت الدوله والحكايه هذيك تمسك عندها توا برشا
1: هما في الاستاج في
5: مشيت على روحها
1: الحكايه خلينا ما نحكيوش على التربصات والمعسكرات السابقه خلينا نحكيو على التربص الحالي في التربص الحالي وكي تجمعوا الملاعبيه من الاول راهو الجو كان سمباتيك ماهوش توب ماهوش خارق العاده ولكن خير الاجواء كانت افضل من الاجواء مع صبري اللموش هذايا اكيد واكدوه لي اكثر من المصدر وين صار نجم نقولوا من نكتة الكحلة وقتها الناس تفرست وحتى الماضي القريب رجع
5: تجبد
1: بعد ما تم خروج معلومة انه مباراة اوغندا بعد ما تعادلنا معها انه لا النقاط تاعها باش تتحسب وقتها ولات معاش مثيقة بين المدرب والجامعة بين بعض الملاعبية والمدرب فما ملاعبية قالوا تو المدرب صرح انه المباراة ودية هذا المدرب ماهوش عارف معني
5: هذيك ما حكينا فيها النقطة هذيك ماهيش من المدرب معناها هذيك من المكتب الجامعي
1: اللي
5: القرارات هذه مش المدرب باش ياخذها من الكاف ديريكتومون تفضل سي باشا
3: لا لحظة خاطر خليني مش نحط الأمور في نصاب خاطر السادة المستمعين ولا الناس المتعصبين حاشا ما يستاهلش كي تجي باش تنتقد هذا قوس نفتحه باش تنتقد ممرن ولا ملاعبي الناس يمشي في بالك تنتقد في الإتوال ولا في الترجي في الكليب يودي ننتقد في إنسان يخلص من الجامعة التونسية يخلص من الدولة أنقد ومش أنتقد أنقد في عمل متاع ممرن تعودي تقول لي ممرن هاي نعطيك سيدي إذا كان أنا في الإكيب ناسيونال وعندي إدارة كما تخدم معي وما عنديش معلومة ويطلع شو اسمه نادر نصر البدوي بليتو حي في راديو ديوان قبل نهار الأربعاء في باله اللي كانوا الماتش مش يتحسب كيفاش انا ممرر انا سيليكسيونير ناسيونال الاخر كرونيكور في حصه يخرج من حصه يعمل تليفون تجيه المعلومه وانت فزت مع الاداره غاديك وانت اوترونور راني نحترم ومؤيد ومازلت مؤيد باش الناس ما تفهمش بالغلط
5: ما يمكن نؤيدو خاطر
3: لكن لكن لكن, لكن زاد ما نبداوش نقولوا زاد نمجدوا ونردوا حكايه كبيره لا عنده زاد حاجات تو نحكيو فيهم كان تحب مؤاخذات ولا كسوة تكتيكمون في الشوا نتاعو انت سيليكسيون توني تقول لي ما يلعبش الماتش باش ما يكونش اربعة اي معناتها كي ما تلعبش الماتش انت مش تقعد تو في البيرو نتاعك تخدم على الكيب تحضر فيها وقتاش باش تلمهم انت حتى المره الجايه كي مش باش تاكل خمسه
1: لا
3: سيليكسيونير سمحني
1: شفتو التوقف الدولي القادم في نوفمبر
3: لا
1: ما عندوش ما عادش مازال عليه
3: برشا خلينا ناخذ مفهوم السيليكسيونير صح ماكش مدرب تاع فريق انت تلعب في 20 ماتش في الشامبيونات هذاك عادي باش تخسر ماتش وتحضر وبعد تبدل تكتيك لا انت تو دو فير ان شوا تاع ملاعبيه ويلزمك تكون انت دارس الخصم مش تلعب ضده باش انت تحط الملاعبيه اللي مش يلعبوا دونك معين الشعباني هو كي في الشوا ونوريك الخطا من الاخطاء وديما نقول راني مؤيدك يا معين ومؤيد الكفاءات التونسيه لاني انا مع الكفاءات التونسيه وخاصه الشباب نعطيك اكد اكل الضجه اللي قامت على الزعلون ترك باش اكدها ولا اللي هو الى فيها موفي شوا كي جاب لي دو لاتيرو هذوكم والدو لاتيرو ما لعبهمش لعب واحد اخر
1: نصراوي لعب
3: هكا ولا
1: لعب النصراوي
3: اش معناتها انت اكدت لي كونك الزوز اللي جبتهم ارير دروا ما يصحوش وحليت باب بلا على روحك مع مع جماهيرك بافريكا دونك انت زاد اختياراتك غير صعبه ما تقوليش فرضوا عليك معز الناصر ولا المستيري ولا حسين جديح دونك انت تعرف زاد تونس وحافظ الملاعبيه وتتفرج في تونس وتتفرج في الكوب دافريك نتاع تونس وتعرف الدنيا كل دونك عندك انا ما تبداش تعيش في الكوره على العباد وحاجه اخرى حاجه اخرى حاجه اخرى حاجه اخرى مش انمو كي سمعته وانا يتكلم هاتها اي عشبي حتى هو قال انا ايش معناتها مش نصبر عليك عام احنا ويعمل الله تو نتقابلوا في الحلقه الاخرى لا معلم تو نا با دروا ريتو لونترينور سيليكسيونير جاي باش تربح ما كانش لا ما يصبرش عليك حتى واحد
5: هذه العقليه اللي ما قدمتش
3: لا لا اسمع خلينا من العقليه جيبوا
5: توي حبوا توي
3: لا لا لحظه
5: كره في القدم
3: لازم
5: الرياضه بصفه عامه
3: تفضل حاجه لازم توضحها انا نعطيك راي
5: تفضل
3: شو في ليكيب ناسيونال مش كي الجمعيه انا نعيط لك انت ممرر في الجمعيه مش معك بروجي اربع سنين عادي سنة نقول مش هلعب مانتيا
5: حتى حتى المانتيا هي اربع سنين
3: ليكيب ناسيونال لا ما فماش
5: كيف كيف سي باش
3: ما فهمتنيش ما تنجمش تصبر على ليكيب ناسيونال خاطر انت ديما عندك ديزيشيون باش تلعبهم عندك كوب دافريك كوب ديمون
5: نجم تصبر سي باش سامحني تطلع للراي العام تقول لهم احنا عندنا بروجي سبورتيف احنا تو عندنا ما بين عامين وثلاث سنين قاعدين نحضروا في كيب نبني في كيب سامحني سي باش
8: السيليكسيونير ما ينجمش يكون داخل في البروجي سبورتيف واش فسر لك لحظه برك عشان خويا باش نبدا واضحين هو اسمه ناخب
3: ناخب
8: معناتها يختار بالشوا اللي عنده هو يختار لي ميور زيليمون في الجمعيه دونك ما تنجمش تطلب منه تكوين
3: صح
8: هو يلملك في الناس هذوما في مدة عام في مدة عام كامل يلملك في الناس هذوما ينجم يقابلهم في شهر ولا شهر ونص دونك الخدمة إذا كان تحب نحكيو على الخدمة نحكيو على جمعياتنا
3: صحيح
8: وإذا كان الجمعيات ما فيهمش خدمة وما فيهمش ديزونترونور وفي حالة اللي قاعدين عليها تو ما نجموش نلوموا على سي معين سي معين أنا نلوم عليه حاجة برك ما صرحش الناس وما صرحش الجمهور التونسي وما صرحش روحه ساعة روحه ما صرحش روحه خاطر أنا كي يجي يناديو لي يقول لي كريم باش تاخذ ديكيب ناسيونال نعرفها نقول لهم راهم ما تطلبوا مني حتى شيء ونخرج للعموم ونخرج للشعب ونقول لهم رانا كيف الناسيونال نتاعنا راه النيفو نتاعها مش نتاع باش نترشحوا لافريك فهمنا ولا ما نوعدش
5: أنا
8: وانا متاكد لا سمعت. يلزموا يلزموا يقولها بالسيف علي يلزموا يقولها
1: سمعتوا
8: دونك اذا كان هو قالها المغالطه تولي ترجع على على على الجامعه. ونزيدك حاجه اخرى الجامعه راهو نزيد ناكد لك ما هيش مغالطه. تعرف علاش؟ خاطر ما يعرفوش. اذا كان يعرفوا وغالطوا اخطر ما يكون ثم وقتها نعاودوا نرجعوا راهو المنظومه تهدم وتخدم نعاودوا نرجعوا نفس الحكايه. خاطر مش نورمال اللي قاعد صاير ومش نورمال الكذب على العباد. راهو ما فماش مشكل باش يقولوا رانا معناه راهي البلدان في العالم الكل يوصلوا يسكروا على رواحهم خمسه سته عشر سنين وما يتحركوش وما يخدموا ومن بعد تخرج لك الكيب. انا لو كان جيت في حاله عارف روحي ايش قاعد نعمل ما نهربش من مالي. اعطيني سته اعطيني ثمانيه ما يسالش. انا وقتها نعرف روحي في اطار تكوين مش تو نكذب على الناس كلهم عندي جمعية باهية بعد ناخذ ستة سي ساكي في لو شوك. اما كي نعرف انا الجمهور يعرف اللي انا قاعد نكون في جمعية استناوني 2035 مثلا جودينا بورتكوا 2032 راني نوعدكم باش نعملوا جمعية نرجعوا امجاد على غالب خاطر همش نقول لك علاش في العالم والدول اللي تحترم روحها الكورب يعرفوها كي تبدا طايحه الكورب يلقفوها يحضروا لها ايكيب اخرى تبدا طالع.
1: صحيح.
8: احنا الكورب بدا طايح قاعد نتفرجوا
1: فيها
8: توشي لو فون دونك ريتكي باش نبداو في عوض ناخذوا ثلاثه واربع سنين باش نبداو نطعموا عندنا بوست ناقص نزيدوه جوار اثنين جوار اثنين تو باش نوليو نلوجوا في 11 جوار بالبنك نتاعهم ونلوجوا في 500 جوار اللي باش نخدموا بهم جمعيه
1: ما نجمش تخدم
8: مرتاح سي سا لو بروبليم اون بلوس كو سا ما طحناش جوارات بركه نقولها ونعاودها. لي زونترونور نتاعنا ولاو حاله حليله قبل صحيح. نمشي واحنا للخليج نمشيو
1: للفورمات
8: في العالم مع المدرب التونسي من احسن ما ذمه
1: قصيت عليه. علاش علاش المدربين في الجزائر المدربين التوانسه يمشيو في الجزائر يعملوا نتائج طيبه كيف الدوري السعودي يعملوا في نتائج طيبه نحكي لك بون
8: الا من رحم الا من رحم مش معناتها الكل رانا
1: مدربين الكل نعم ولكن نفس المدربين الاجانب مش المدربين التوانسه اللي فشلوا في البطوله التونسيه كي مشاو الفرق اجانب نجحوا
8: خاطر عندهم ماتيير شكون يخدم
1: ارضيه
8: احنا اليوم قاعدين نكذبوا على رواحنا ونكذبوا على الجمهور ونقولوا راهو عندنا فلان باهي وفلان باهي هو ما يسوى حد شيء في سوق الجوارات ما يسوى حد شيء. راهو باش نقول لك حاجه احنا كي نستانسوا نسمعوا موسيقى رديئه نستانسوا نعديو ست سنين خمس سنين نسمعوا في موسيقى رديئه نستانسوا بالرداء ولا نشوفوا في حاجه خايبه احنا استانسنا بالرداء هذاك علاش الخايبين نشوفوا فيهم باهيين.
1: صحيح
8: فهمت معناتها انا كي نقول لك راهو هذوما الناس الكل ما ينجموش يجيبوا معدل فوق العشره واحنا ماشي في بالنا قانعين نعاود نقول كذبوا علينا قانعين اللي هذوك ما ينجموا يعملوا حاجه ما نجموش. صارحوا الشعب صارحوا الجمهور ما تكذبوش على الناس
1: تيجي من الاخر
8: ما تكذبش
3: علينا نتفاعل معك دائما خلينا نرجع مره اخرى انا ما زدت مساندويز ما يبقى معين شامل لكن
1: هو لحظه باش نحط الامور في اطارها. كانت خرجت اخبار انه الناخب الوطني معين الشعباني معين الشعباني لم يقابل وزير الشباب والرياضه. الاجتماع صار بين معز الناصري بين حسين جنيح ومعز المستيري هذوما الاربع اشخاص اللي اجتمعوا
3: في الوزاره قال التصوير هبطوا
1: قالوا لا بالنسبه
3: لي هو تكلم قال التصوير هذه في الوزاره قال يوريك اللي معناتها الالهي مكلف بالاعلام
1: بشير بالنسبه لي معين الشعباني
3: لم يقبل
1: ما قابلش وزير الشباب والرياضه هذا اللي متاكد منه 100% لكن فما كانت خرجت اخبار بين البارح وبارحة الاولى انه معين الشعباني سيستقيل من منصبه. ناكد لكم انه معين الشعباني لن يستقيل من منصبه وما فماش حتى فكره
3: ولكن يستقيل خير.
1: ولكن معين الشعباني شنو حاب شنو حاب في الفتره القادمه؟ حابب انه يحط النقاط على الحروف. فما حاجات ماهوش راضي عليهم معين الشعباني صلبه جميع الجامعه التونسيه لكره القدم. معين الشعباني ماهوش راضي على بعض الطرق تاع اداره المعسكرات واداره فما حاجات
8: على الاقل عنده فيزيون.
1: اي معين الشعباني يحب يكون عنده خطه عمل واضحه وشفافه. من بعد قال لك حاسبوني
3: سيفان الحصه بعد ماتش اوغندا نفكرك وانتم علمتوا عليه قلت له يا معين وقف الزوايل توا عاود اقعد معاهم راهو ما كانش تمشي في العفس. قلت لهنا سامحني راك مش تمشي في العفس يقولوا لك اسمع عندك كارت بلانش يهربوا. قلت هنا قلت راهم يهربوا يخليوك عاود نيغوسي الكونترا نتاعك اللي كونديسيون ترافيك. خلينا نرجع راهو مش تحامل على ما خلينا نقولوا الحقيقه كما قال خويا كريم راهو اللي كان زادوا نقعدوا نمجدوا هكا راهو ما ثماش واحد كامل راهو ما تقوليش معناتها معز اسمه معين مش غلط في حاجات لا انا نختلف معك هذا رايي الخاص ما نبداوش بعد ندوروا عليه لحظه بعد ندوروا عليه اغزل
1: نزار خليك
3: انت كممرن من حقك انا راني بالعكس ندافع عن ممرني
1: وبعد انت
3: راي
1: لا لا مش
3: سامحني لا انا متعب
1: خليك كمل فكرته وبعد نعطيك الوقت باش
3: خلي فزر
1: معين الشعباني في شنو غلط
3: انا لا ما تعمليش كونتر اتاك كيكه وتخرجي راس راس مع الراجل انا عندي تحليلي الراه بكل موضوعيه وبكل حياد وبكل محبه
1: في ماذا اخطا معين الشعباني
3: اي سيدي انت وحدك النهار قلت بوحجله ولا شكون مع كامل احتراماتي ونحيي جماعه بوحجله شو عملت مع شو اسمه
1: تعال
3: لحظه برك انت كي جيت 2026 اش فما في الكيب ناسيونال اربع ممرنين تبدلوا تسع ماتشات ربحت كان ماتش شنو تحب اخر ما عاد انت تعرف الواقع نتاع الكره التونسيه هذه واحد اثنين كما كان يحكي كريم انت تغزر وتعرف اش فما انت مكش انا نقول لكش عملنا فريق نتاع احلام في عقلك هذاك بعد عامين ثلاثه يولي اوتوماتيزم
1: حتى بعد 10 سنين
3: لا لا لا لحظه لا انا مانيش بيسيميست احنا الدوله الوحيده هو باش تفهم انت راهو ليكيب ناسيونال واي ايكيب عندك حاجه بركه ما تبدلش تتبدل هما تضرب ملاعبيه ديفونس احنا كل ما شربوا بديفونس شنو الاوتوماتيزم انت عروس وسيزمو كره صحيحه ما خرجوهاش لان ما يلعبوش مع بعضهم حطيت واحد عمره ما لعب
1: يا اخي عندنا باريس يا
3: لحظه ريت كيفاش ريت كيفاش نميعوا في الحكايه ما تلقى في عندي تلقى في الاعذار انت ما تنجمش تربح بوتسوانا 147 ما تنجمش تكمل مال لا سامحني ما قلنا لكش عملنا فريق احلام يلعب كيما فريق بتاع الشتالي لا عايش خويا انت يا ذوما تكبش تسكر تعمل بلوك باش كنا مشهورين احنا تونس بالفوتبول الايطالي اش معناتها على اقصى تقدير نطلع اثنين بلاش رابحين ولا اثنين بواحد مركي واحد القدم مرتاحين كونتر يخرج عاد السليمي ولا غيره هذه الكره نتاعنا في تونس
1: ما تنجمش الكره تبدلت لا لا الايطالي الايطالي ولات ما عرفش
3: في ديمونت لحظه عايشك لحظه لحظه عايشك شو شو شوف تحبني نقول لك اوكي مريق كل شيء
1: ماشي
3: خليني نقول لك
1: الوضعيه ماشي
3: انت ما تنجمش تطلب كره مزيانه كما كان يحكي كريم وانت ما عندكش بنيه تحتيه وما عندكش فرق والفرق نتاعك حطمتهم ما عادش حتى واحد عنده طموح ونعاود نكررها 10000 مره اقصى طموح نتاع ملاعب يمشي ياخذ كونترات في ليبيا وتقف هذه الحكايه ما عادش عندك كيب ناسيونال ما عادش عندك مفهوم انتماء تعرفش ما انت مفهوم الانتماء وقت كانت قبل الصغار هذوك اللي وصلوا عاد سليم وزبير وكل كانوا يتلموا في السونتر بتاع ليكيب ناسيونال ويحيوا الدرابو ويعرفوا اش معناتها الدرابو سي نورمال يشوف فيهم الكل حتى واحد ما عنده درابو في مخه اللي عنده دولار هنا هكا هو انا الكونترات ما يمشي صح وخاطر السمسار نتاعه قال لك وتقول لي بي ناسيونال مانيش ضدهم بي ناسيونال جيب لي بي ناسيونال واحد من الخيان اللي هما تواسا ونحترمهم عنده جنسيه وقت اللي هو تولد اما تعمل جنسيه انت باش تمشي ليكيب ناسيونال لا ما تقوليش انتماء مفهوم الانتماء يبدا من تونس اسمعني دونك نرجع ونسكر باش ما نفعلش اكثر من هكا وسامحوني الساده المشاهدين شوف ماناش طالبينك يا سيدي معين وانا مأيدك ومعاك وما نحبكش تتبدل ونضرب بالكرتوش باش ما تبدلش
1: لا اختار من الكرتوش
3: اسمعني اسمعني يا سي معين انت مطالب باش تعمل تبني حيط تبني ديفونس بالملاعبيه اللي عندك وبعد خذ وقتك يا خويا كل ثلاثة شهور خذ وقتك وابدا طعم وجيب جوارات منا وجوارات منا عندك الف حق باش تقعد اربع سنين هاني معاك في الفكره باش يقعد ست سنين 12 ازاي كان تحب يقعد ما عنديش مشكل بالعكس خليه هو يداوم ولذا خويا انت تحمل مسؤوليه في اختياراتك وما تقسمش العباد خذ مش بخفت خاطر خويا امشي على حسب قناعاتك وانا عندي فيك ثقه اللي انت انسان مستقيم امشي حسب قناعاتك وامشي زاد ثم راي عام راهو ياثر مش انت بركه تحكم فيها ليكيب ناسيونال بدلك شاركت الراي العام الراي العام يحكم معك مش يقول لك بدل هذا ودخل هذا لكن انت لكنك انت راضي على القائمه انا مش راضي مني انا ثم ملايين مش راضي
1: وارضاء الناس غايه لا تدرك خلينا نرجع يخلي يجاوبك نزار في الامور الفنيه
5: سي البشير باش تعمل معك وكهو باش نتفاعل معك سمح راهو في الكام تاعنا احنا ما يتسماش ناخب وطني ما ينشعبين ما عندوش شوا نتاع مانيش المغرب مانيش الجزائر مانيش مصر مانيش الكونغو مانيش كوت ديفوار مانيش نيجيريا خلينا نكون واقعيين اول حاجه ما يتسماش ناخب وطني ويدخل في المشروع الرياضي سي كريم عنده الحق قال خدمه الفرق تكوين وكذا هو ينجم يكون اون باراليل معاهم في ضمن المشروع الرياضي انك تكون قريب للفرق نتاعك والمنتخبات الكبيره تتصرف هكا راه دو راهو يا سي بشير احنا نسينا راك انت خاسر مع سوريا
9: متعادل مع فلسطين هذوما ناس عندهم محروبات. سامحني انت ما عادش تقول لي معناها لازمك تربح بالسير. ما ينجمش يربح بالسير، راهي الناس كل تطورت يا سي الباشي. سامحني باش ننجم ننشيني انت بوتسوانا اوغندا، راهي الناس تكور وناس تخدم وناس قاعده، صحيح ما عندهمش امكانيات كبيره مي قاعدين يخدموا. ولا بروف اللي اوغندا هنا شدت كوره ولعبت علينا بوسيسيون دو بال عندي ثلاث. راهو كيما قلت لي سي بشير صحيح كانوا قبل يقولون ايطاليا الافريقيا نسكروا ونلعبوا ترانزيسيون كذا، هي ايطاليا بيدها وعادة تو من 2010 ما ترشحتش كوب دو موند،
10: من
9: 2014 سامحني ما ترشحتش كوب دو موند. هذه دو رانا احنا جينيراسيون فات سي البشير توا جينيراسيون صغير لازم ياخذ معها وقت، عنده جمعه الراجل جمعه وحد ما مجدو حتى واحد احنا من الحاضرين لما جدنا معين الشعبين. بالعكس انا ككوتش وانت كرئيس جمعيه وتعرف اللي الاستمرارية مهمة جدا.
3: معقول
9: باه ان دو وانت تعرف وتفهم كورة ولعبت كورة وسي كريم كيف كيف ما نجموش نحكموا على راجل تروا سيونس دونترينمون تنجمش تحكم عليه، ما عندناش الحق نحكم عليه. لونترينور تاع اليابان ويكس ويغريك عنده هذايا خمس عام معاه وما عمل حتى شيء، لا سكوب دازي ولا ترشح للدور من دوري المجموعات ومازال هو راه
10: ديما يخرج في الدور الثمن النهائي
9: دوما الثمن النهائي معاك، وراه عنده ملاعبية تلعب في اعطى البطولات في العالم في البريمير ليج في الدوري الهولندي الدوري الالماني وما همش لي يمين علي
3: بسرعه.
9: تفضل تفضل اي تفضل
3: الدفاع لحظه باه مثال
10: باه خلينا نمشي بطول دورون
3: اعطيني دقيقه برك
10: باه نمشي كريم وبعد
3: نجي برك سي بشير
9: تفضل
3: تعقيب في 30 ثانيه اولا ما حكمتش عليا انت ما سمعتيش قلت راني مدعم 3 4
9: لا قلت لازم يربح
3: سامحني ثانيا انا ما طلبتكش ما لعبتش ضد المغرب ضد الجزائر ضد مصر
9: بصراحه كنت تاكل سكور نفسهم جمله
3: بس خلينا نكمل ما عندكش حق ما تربحش بوتسوانا في تونس وما عندكش حق باش تربح هذيك ما كانش ما تجيش ليكيب ناسيونال خاطر باش تاكل الضرب
9: مصر يا سي البشير ما ربحتش بوتسوانا اوغندا وفي في في في مصر وبوتسوانا
10: باهي اعطيني لحظه برك خلينا ننظموا الامور تفضل سي كريم
3: باه نتفاعل انا نتفاعل وانا راني باش نبداو طحين مانيش موافقكم زوز
9: الراي المخالف
3: نتفاهموا باش نبداو فاهمين بعضنا علاش خاطر احنا لهنا قاعدين نتسماو دي تكنيسيان مانيش قاعدين في قهوه المواطن العادي والجمهور العادي عنده الحق يحكي كيف نحن ما يلزمناش نحكيو هكا نرجع شويه شكون سي معين شعبان
9: مدرب تونسي
3: صحيح شكون جابه
9: المكتب الجامعي
3: لهنا الغلطه خاطر الشوا نتاع لونترونور يتحكم فيه المكتب الجامعي ولا الراس الكبيره شهمنا فيها مكتب وزاره عليه هي
10: هو ما جابوش المكتب الجامعي
3: لا لحظه برك نكمل
10: جابوا وزير الشباب
3: والرياضه انا قلنا شكون اللي جابوا الراس الكبيره اللي جابت اللي جابت سويفون دي كريتير بيان بريسيز لي كريتير هذوما اللي جابوا عليهم سي معين الشعباني بريميرمون لازم نشوف اش عندي ونشوف طريقه الشعباني هذا ينجم ينجح معايا ما ينجمش اما احنا اليوم في البروفيزوار كي دور لي بوشترو عندنا نقبه عندنا اسم باهي يحطوا نرجعوا للمشكل الكبير شنو هو؟ المشكل الكبير انه الشعباني ماهوش في بلاصته. الشعباني ينجم خمس سنين اخرين ينجم ممرن باهي لهنا في نفس الظروف كي تبدا فما خدمه سابقه ما عندناش خدمه، اليوم ما عندناش جمعيات، اليوم ما عندناش
9: بنيه
3: تحتيه لا بنيه تحتيه تنجيوها هذيك ما فيهاش مشكله كبيره، الناس بالبتاعي خرجنا جوارات يطيروا، مش تحكي ولا بنيه تحتيه الكذبه هذه عندي انا، تي لا خاطر تنجيك باهي حاسيلو. شعباني ماهوش هو شعباني شنو عمله؟ طب مثلا تجي انت الرئيس الجامعه هذا كي نقولوا راه ما يعرفوش راه ما يعرفوش. مادام انت ما رجعتش للا ديتكسيون اليوم رانا في الصفر. هيجي نقول لك راهو الحضيض فيه مساوئ ومنافع. اللي احنا اليوم ناخذ البوزيتيف اللي احنا ما عادش عندنا وين نطيحوا. باش ننقبوا القاعه؟ تي ما طحنا سي اون فاي سي دو روبوندير مي دو روبوندير باش افيك ان بروجي بيان بريسي مخدوم خدمه صحيحه. علاش لهنا كي نحكيو على غياب الدوله ولا نكلموا في سيد الوزير وينك معناتها سي كراف راهو سيد الوزير كي يلم ما تجيش تحكي لي على اش عملتوا في الماتشوات تقول انت بيدك ماكش فاهم كيما الاخرين تقول انت بيدك قاعد في قهوه تحكي مع الناس ماكش في مستوى كبير ودايرين بيك 600 دكتور مكملين الدنيا كل فوالا افكتيفمون هيجا خلينا نرجعوا اش عندنا اونتر بارونتيز نحكيو على ليزيكول ما عادش فما يكون راهو اليوم في الرياضه راهو كل ولاد نفس يكون المدرسه العالميه تو لا سول ديفيرونس فيها الفيزيك تو ولات كلها تشبه بعضها الانجليزي شبه الالماني شبه الاثنين كلها شبه بعضها اليوم احنا اون سفيكس ان اوبجيكتيف نقولوا العام الفلاني باش نلعبوا بالطريقه الفلانيه ونرجعوا نخدموا من الباز نرجعوا نفورميو لي زونترونور نتاعنا نرجعوا نعملوا لا ديتكسيون اللي نسيناها لا ديتكسيون هذا برنامج راهو لازمنا نعملوا عليه حصه كامله نحكيو على ديتكسيون على بالنسبه لي انا ديما راينا على مدار لي زاكاديمي للرياضه
8: فهمنا ولا هذا مظاهر تو نحكيو فيه تنجم تكون انت عارف في الحكايه هذه ما نحكيلك هذا هذا برنامج اخر ونحكيو على دور الرابطات اللي قاعدين يضربوا في النوم وراقدين خاطر الرابطه بيدك كي نجيو نحكيو مثلا رابطه الوطن القبلي فاش قاعد تعمل نورمالمون رابطه الوطن القبلي تعرف كل كبيره وصغيره اش صاير في الاتحاد اش صاير في قربه اش صاير في حمامات تعرف على خاطر قاعدين نربيو في اولاد باش نبعثوهم لسيموعين عام اخر فهمت مش هكاك انا نقول لهم الجوارات اللي طالعين هذوما جوارات هلاوي
10: عشان ما كاليتي
8: لو بارازار طالع اي انسان نجح راه وما نجحش بخدمه
10: بالصدفه
8: بالصدفه صحيح. على خاطر ما عنديش اونترونور اللي يوصل كان جيت انا الاونترونور هذايا اليوم اللي انت جامعه الا نيجليجي الاونترونور نورمالمون راني نجيب في اقوى اونترونورات في العالم يعملوا لي في راسكلا وفي فورماسيون للي زونترونور نتاعي تاع ليكول ونتاع المينيم ونتاع الكادي راسكلهم وكان لازم تعرف شنو نعمل نعمل مانيوال فيه جمعه ولا جمعتين ولا شهر نتاع خدمه ونفرقوا على لي زونترونور هذوما ونقول لهم تتقيد به خاطر هذاك باش يخرج لي اللي حاجتي بيه اما احنا ما نعرفوش هلاوي احنا جينا نعملوا فيه تقرير جيب اش عملت في الماتش هذا وش بك خسرت مع بوستوان ما عادش باش تربح حتى حد يا عباد ربي ما عادش عندك وين توصل راهو كان منعت من بوتسوانا تقص البحر الميديتراني ياكلوك غادي لو نيفو الا شونجي لا ميثود دونترينمون الا شونجي توت ا شونجي واحنا تو نعاود نقولها مازلنا نرتو بالتل فهمت المشكله
10: احنا احلى مثال كريم انت قلت شنو الكريتير اللي تم عليه اختيار معين الشعباني الكريتير اللي تم عليه اختيار معين الشعباني لا فني ولا عنده علاقه بكره القدم ولا عنده علاقه بالرياضه
8: دونك شنو الريزلت تاع القرار
10: اسم ناجح
8: لا لا
10: لا استيتروات وكذا الكريتير سامحوني
8: ظلمناه معين
10: الكريتير
8: ظلم روحه ظلمناه وظلم روحه وزور
10: الكريتير كيف نركش في المرة
8: قول له خويا سايبني وي
10: الكريتير الاول اللي تم عليه اختيار معين الشعباني هو انه التونسي ما ياخذش ديفيز هذا سأول كريتير وزير الشباب والرياضة قال انه المدرب اللي باش نختاروه ما لازمناش نعطيوه عملة صعبة نعطيوه دينار تونسي يصرفوا لهنا وما يخرج منه حتى فرنك
8: فكرتك
10: هي هذا اول كريتير يعني ريتو بعض كي غزروا قالوا التوانسه شكون التوانسه اللي نجموا يشدوا المنتخب معني الشعباني راه في المره الاولى رفضت تدريب المنتخب وبالحاح شديد معني الشعباني

0: طيب. سامحني سامحني عاوش نفسر لك حاجه. انت دافع لي قول لك نقول لك حاجه راهي مشكلة غير تزعلوني ماهوش كفو. سامحني سامحني سامحني خليني نجاوب ما تقاطعنيش انا ما نقاطعكش. تعادل مع بوتسوانا وتعادل مع اوغندا واي انسان واي محب للمنتخب الوطني التونسي لازم يقتنع اليوم اللي راهو تونس تتعادل مع بوتسوانا في رادس فهي نتيجه عاديه
1: عاديه جدا
0: حاليا في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الامكانيات وفي ظل هذا الفقر الرياضي المتقع.
1: صحيح.
0: نحن الان تحت خط الفقر الرياضي.
1: اي نعم برافو.
0: نحن الان
1: عاش من عرف قدره.
0: واضح ولا لا؟
2: المالي موش
0: نخرج نخرج خلي كمان كلام
3: جست انا
0: نعم
3: انت تو ديفونس اون بورت اوفيرت عمري ما نختلف معك في الموضوع هذا. اختلفت تو في كلمه حبيت نعمل لك ملاحظه مش مزيه جيل تونس شكون خرجوا باش الانترونور
0: اي نجم يجي
1: لا لا لا
3: لا سامحني ما انا انا انا انا عيطت للجيش باش يمشي يدافع على تونس نقول لا تهز يا راجل
1: مش عارف برشا من راسهم ما جاوش وخلاو تونس
3: يمشي مفهومي للانتماء حاجه
0: هذا عصر الانتماء
1: مفهوم نحن
3: فلوس مفهومكم
1: هذوما مفهوم نحن مفهوم نحن ما نخليوش بلادنا
0: في عصر الاحتراف
1: ونشكروا ونشكروا سي معين على الحاجه هذه
0: خو كريم اقوى اقوى منتخب في العالم فرانسا ما في حتى واحد فرنساوي
1: تقول
0: انتماء الانتماء في عصر الاحتراف وفي عصر الدولار وفي عصر العقود وفي وفي عصر
2: الواقع
0: وفي عصر الرعايه
1: تحيه لسي معين
2: انا بيدي كيفك ما نقبلوش هذاك الواقع الله غالب
0: معين الشعباني
3: لازم نقول لكم يا ودي انا
0: معين الشعباني وقت اللي وقت اللي مشى نهضه بركان تعرف كان شنو الاوبجيكتيف نتاعهم باش تشوف فريق في المغرب كيفاش يخمم واحنا الجامعه التونسيه كيفاش تخمم الفريق في المغرب شنو الهدف نتاع معين في نهضه بركان انه نهضه بركان تشارك في مونديال الانديه 2030 يعني
2: ديجا الرابعه
0: اي فوالا ديجا هو الرابع يعني البروجي كي خذاه معين على 7-8 سنين
1: معناتها كل كلوب عنده البروجي نتاعو كل كلوب عارف روحه وين متوجه
0: معناها كي هز البطوله نتاع المغرب مش هذاك
1: صحيح
0: كي هز الكاف مش هذاك
1: اي نعم اي نعم
2: في نهائي تشامبيونز ليج اول
1: اللي احنا اللي احنا فريق قومي كامل بجامعه كامله ما عندناش اهداف
0: شوف سي البشير هوني لازمك يكون عندك رحاب الصدر ولازم لازم
3: ماكمش ديمقراطيين
0: لا نحن لسنا ديمقراطيين وهي الديمقراطيه راهي ما تنفعش
2: برجع في تونس البشير ديمقراطيه ما تمشيش
3: طف طف
0: سي البشير سي البشير لازم لازم يكون عندك من رحابه الصدر
3: يعني نسمع
0: اقبلنا انك تسمعنا وتقبل
3: لا نسمع في خويا بانتباه
0: هل شاطي 30 ثانية جاوب فيها ونسكر الموضوع نهائي
3: انت ريت وين هزيتوني هزيتوني في واد اللي انا عمري ما نتكلم عليه الموضوع هذاك انت تمجد وعمل له مش يمشي لعام 70 وعام 800 مش هذاك الموضوع يعني
0: انا مانيش المجد
3: يا ودي اسمعني ان شاء الله يولي الالترونيو اللي
0: كيف انا مانيش المجد
3: خل كمل عاد 30
0: ثانية لا مانيش المجد
3: خل كمل 30 ثانية
0: ما انت زاد انا لازمني
3: نشوف يا ودي في كلامك في كلامك انا كي نسمع كمواطن تونسي نلوش في مبررات
0: مانيش نلوش في مبررات
3: ونعظم في الراجل خلى المليارات يا ودي ما يهمنيش
0: صحيح هذا كلام صحيح
3: يا ودي ما نقبلوش تقول لي خليت المليارات ما تجيش ما ثماش خليت المليارات
0: هو شارة
3: خلينا نتكلموا عاد مليارات هذيا انت تحط ميزان تونس فيها خاطر انت تصور الفلوس هنا ما عادش تحكي معايا تونس مال ما عادش تحكي معايا لبست مريول ليكيب ناسيونال هذا هو مفهوم الانتماء ما عادش تحكي معايا تونس داخله في حرب مع المسكون تقول لي لا ما نلبسش الكومبا ما نمشيش كومبا قبل ما انتم ما نخلطوش وتقولوا لي اسمع الدنيا ما تبدلتش الدنيا الدنيا تبدل العباد تبدلت في الخايب كيفاش؟ قبل ما تمشيش ليكيب ناسيونال تمشي الحبس يترينوا في الجزرنا يمشيوا في الطياره بتاع التويك يمشيوا في في العز وتيزي البطاحي خرجت العقربي وطارق ذياب وغيره اش خرجت انت بل تحكي عليه كل
0: هذا شنو دخل معين الشعباني فيه؟
3: يا ودي انت قلت لي خاطر قلت لي معين الشعباني يسلم في هذيك
0: هذا شنو دخل معين الشعباني فيه؟
3: لا البطاحي يسلم قلت لك انا واجب جاه واجب وطني عيط له
0: كان ينجم ما يجيش
3: ريت كيف الكلمه
2: ينجم ما يجيش نكذب على رواحنا سي بشير واقع واقع هذا البوان دو في نتاعك سي بشير شكون انت قزرنا واحده معاك قبل ما تو ما عادش عطيني منتخب تاعي اللي قزرنا ولا ما يجيش يمشي للحبس
3: زيدوا الفلوس
2: لا لا لا لا هو يعطيه الصحه والله يرحم والدي اي واحد في بلاصه سي بشير اكزومبل يكون ياخذ في اكزومبل 300 مليون يجي يرضى ب 50 مليون والله يعطيه الصحه اول حاجه في ظروف خايبه راهو سيرتو
3: كيفاش المشكل وين معناتها انتوما كانه عمل مزيان هو حسبها
2: ريسك بكاريرو
0: هو قام بتضحيات
3: لحظه انت تراها هكا خاطر ما جابش نتائج
2: مش انا
3: وكان جاب نتائج
2: كان جاب نتائج
1: ما نجمش يجيبو
2: في جمعه جاب نتائج سي بشير
3: اذا كان تصور انت توا ترشح مشى كوب دافريك ومشى لدومي فينال
1: ما ينجمش
3: الكوتا نتاعو تولي في الالف
2: انت فهمت علاش سي بشير احنا تولي قدمنا على خاطر نجيبو انترونور يحبوه من اول ماتش يربح، نجيبوه من لاعبي نحبوه من ثاني ماتش يعني
1: ما عرفوش ايش عنده.

0: موضوع.
1: قال سينابيل معلول سامحني سي باشي سينابيل معلول اكس كيب ناسيونال وملاعب كبير و قال ما عادش نجم راني في تونس تاع ديسبري خايبه يجيبوا ما عادش نجم طلع ملاعب صغير يقطعوه جمهور سامحني عاد سي باشي
0: كل لطف
1: خلينا نكمل
0: ديما هزيتني الموضوع مش هذاك الموضوع
1: نكمل يا سي باشي انت هزيتنا المجد انت ما مجدو حد ما يسمعني ما مجدو حتى واحد
0: ما مجدو حد انا ما نجمش
1: لا رايك نحترموا الناس الكل
2: نرجعوا سي الفاضل نحترموا رايك بشير نمسحوا بينا احلام
1: حليك الناسيون هذاك عليهم
2: حط لنا غنايه كي تبدل لنا الجو شويه ونشربوا شريبه ماء والناس نرجعوا على الاقل للدرجين الاخرانيين نكملوهم اون بون هيمور هكا وجو شويه ضحك
1: ولازم تسخن شويه
2: نبدل اي نمشيو الفاصل صغير وراجعين
3: راديو ماد الموجه اللي تزهيك

0: Admettons. Admettons. Admettons à la radio.
1: 55 دقيقة. المشاكل مش كان في تونس في كرة تونس حتى في لونيفو حتى مع الأساطير المشاكل ما تغيبش. كريستيانو رونالدو حتى حد ولا حتى إنسان عاقل ينجم يشكك في مسيرة كريستيانو رونالدو الأسطوري واحد من أساطير كرة القدم براتيكمون مسكر اللعب. مشكلة كريستيانو أنه كان فما لاعب اسمه ليونيل ميسي فقط. لو كان مجاش ليونيل ميسي اليوم كنا نحكيه أنه كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. اللي صار مع كريستيانو رونالدو أنه بعد نجم نقوله النتائج المخيبة الأمال في المونديال الناس الكل كانوا يستناوا أنه كريستيانو رونالدو يعلن الاعتزال الدولي في عمر 41. كريستيانو رونالدو هز اليورو هز دوري الأمم الأوروبي مرتين لكن كريستيانو رونالدو مازال في عقليته وفي مخه أنه مش رونالدو بتاع 41 عام. كريستيانو رونالدو بعد المباراة أمام بلاد الغال والانتصار هدف مقابل صفر المباراة الثانية أمام النرويج قعد على البنك لمدة 90 دقيقة كامل. الحدث هذا صار لأول مرة منذ 18 عام. منذ 18 عام كريستيانو رونالدو يقعد على بنك الاحتياط وما يدخلش. هوني أنا ولا ليجو متاع كريستيانو رونالدو ما نجمش يقبل الحدث هذا وصارت مشاكل وكريستيانو رونالدو يغادر معسكر المنتخب البرتغالي. يقول في الوقت المناسب توا نحكي شنو صار بالرغم أنه رئيس الجامعة البرتغالية ومدرب منتخب البرتغال حسب الأخبار في المواقع العالمية حبوا يقنعوه أنه ما يغادرش طرابلس المنتخب ولكن ليجو متاع رونالدو والأنا الأعلى متاع كريستيانو ناس كل نعرفوها وهي اللي زادة خلات كريستيانو يوصل لما هو عليه غادر المنتخب بعد المباراة اوتوماتيكمون. الناس كل تعرف اللي رونالدو يلبس الماريو الرقم 7 الجامعة البرتغالية اعطت الرقم 7 الأسطوري لرافائيل لياو. بعد المباراة الثالثة أمام الدنمارك المنتخب البرتغالي ما غير كريستيانو رونالدو ماهوش موجود معهم قدم أفضل مباراة ليه
2: هجوميا
1: وأمتع وانتصر على الدنمارك 4-2 وحتى تصريحات الملعبية وكأنه رونالدو أصبح المشكل. هوني وبعد نعطيكم الكلمة وباش تعقبوا على الكلام. كريستيانو رونالدو كما قلت في أول حديثي هو واحد من الأساطير وحتى حد ينجم يشك فيه ولكن سبحان الله فماش حتى حد كامل. كريستيانو رونالدو عنده مشكلة في اتخاذ القرارات وفي اتخاذ النهايات. نتفكر الناس الكل كيفاش كريستيانو خرج من ريال مدريد خرج في ليلة اللي ريال مدريد هزت الشامبيونز ليج الثالثة على التوالي وقال انه غادر. علاش؟ لانه رئيس ريال مدريد ما عطاهش العقد اللي حب عليه. من بعد كريستيانو نتفكروا كيفاش العودة الأسطورية إلى مانشستر مانشستر يونايتد اللي صنعت براتيكمون أسطورية كريستيانو رونالدو كيفاش خرج في نوفمبر بعد ما قعد على البنك وبعد ما صارت المشاكل في كأس العالم 2022 كريستيانو رونالدو كان قاعد على البنك وعمل مشاكل. في كأس العالم الأخيرة 2026 كريستيانو رونالدو ما نجمش يتقبل أنه يقعد على البنك. هوني لاعب بحجم وقيمة كريستيانو رونالدو علاش ما ينجمش يخرج من باب الكبير؟ علاش ما ينجمش يتخذ قرار صحيح خاصة وأنه كريستيانو اليوم كماركة وكاسم نحكيه على مئات الملايين متاع الدولارات يعني مش لاعب عادي أنه يختار يغادر وإلا لا وإلا أنه لاعب يصير عليه تصير عليه بوليميك كما هكا لأنه كريستيانو رونالدو ما عنده رعاة عنده ديسبونسور عنده ناس وراء عنده ديفلورز على كل مواقع التواصل الاجتماعي. نعطيكم رقم الببليكاسيون اللي عملها كريستيانو على انستغرام تقريبا دخلوا بين 3-4 مليون يورو ببليكاسيون يهبط على انستغرام يصور فوق تقريبا 10 مليارات تونسي. باه شكون حاب ياخذ كلمه؟ تفضل كريم.
3: انت سالت ولا تسالت وجاوبت ميم طون. انت حكيت على زوز من الناس حكيت على كريستيانو الماركه والاسم وحكيت على كريستيانو الانسان. الماركه والاسم ان با الدرو اليرور لكن يطغى عليها كريستيانو الانسان. il n'a pas su quitter la table.
1: il faut savoir quitter la table.
3: هو il n'a pas su قال أزنافور il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. أما هو il n'a pas su quitter la table. غلب عليه الطابع نتاعو الإنساني وحبه راك الكورة وغيرته مازال يحبه. هذه يا ساريف نعطيك في صعب نعطيك حاجة صارت نلعب في الترجي وكان عنا ما نسميوش لسامي لاعب كبير وطلع وراهم لاعب صغير. جاء الانترونور كان روسي وقتها طرد الملاعب الكبير هذاك. مشيت للانترونور نحكي له قلت له علاش ناحيه كما نقولوا بشير. قال لي كريم الصغير ينجم يقعد ورا الكبير ولا؟ قلت له نجم. قال لي ما يتقلقش. قلت له صحيح. قال لي الكبير ينجم يقعد على البنك ورا الصغير؟
0: نجمش.
3: قلت له لا. قال لي يهلك لي جمعيه كامله ويهلك لي البنك والدستير والدنيا الكل. دونك يزمو يمشي بور لو بيان تاع الكلوب. وهذاك اش صار مع رونالدو؟ راه عادي جدا هذو ما يصيروا. علاش قلت لك il n'a pas su quitter la table. كان جام اثر رونالدو راه الخرجه كانت بطريقه جميله جدا وخير. اما باين رونالدو ما عملولوش طريقه خروجه اللي لازم تكون سلسه.
0: خرج وحده
1: طبعا دي
0: تحضر ترمس
3: لازم تتحضر طريقه خروج او كيما تحضر دخولك تحضر خروجك.
1: ديما قارنوه بميسي. ميسي قال سي بون عنده مباراه وداعيه نهار 6 اكتوبر
3: محضره هذيك
1: المباراه محضره.
3: ميسي حضروا له. رونالدو ينجم يكون ما قبلش التحضير. معناتها ميسي يكون عقلاني اكثر من رونالدو في الحكايه هذه. كيما تحضر دخولك تحضر خروجك. تو هذه باش تقعد ديما نقطه سوداء هكا صغيره اللي عملها في الاخر حتى في البرتغال. كي خرجت انت تفرهدنا
0: انت سيتو كابيتان ديكيب. ما تكونش معناها بالطريقه هذيك خروجك.
3: لازمك تكون موجود صحيح. غادي وتو في لاباسيسيون نمرو 7 تمدو انت للي وراك.
0: صحيح صحيح
3: تكون حاجه ممتازه ياسر والبلاد كامله تفرح
0: الاسبيراسيون للناس كلهم الصغار والكبار. معناها ما فيش هكاك.
3: هاني مديت لك تفضل واصل ما تقفش علي انا.
0: نيزار
3: ليغو غلبوا
0: صحيح.
1: نيزار كريستيانو ظالم ام مظلوم؟
0: لا ظالم لا مظلوم. خاطر هذيك شوا دونترونور. اول حاجه هو ما قبلش بعد مباراه ويلز قعد على البنك 90 دقيقه ما قبلهاش. ومن بعد زاد وقتاش هو معناها غادر التربص وقت اللي عمل كونفيرونس دو بريس خصوص وقال اللي رونالدو مش عاود حتى تروح الدنمارك شو قعد على البنك. الور لا بعد سيونس دونترينمون ديريكت مشى للمطار وخلطوا عليه حتى للمطار حبوا يرجع ما حبش يرجع. بالنسبه لي انا باش نعطي رايي مانيش نقيم في رونالدو اللي هو اسطوره من الاساطير. ديما نقارنه بميسي. تشوف انت خروج طريقه خروج ميسي طريقه والروندمون تاع ميسي في الكوب دو موند. وميسي خرج من ليكيب ناسيونال وهو مازال يعطي في روندمون خير من رونالدو.
1: هو اللاعب الافضل ديجا
0: صحيح. واحد اثنين حتى ما نجموش نقولوا المدرب غلط. خاطر المدرب غلط شكون لعب في بلاصه كريستيانو. انا نتبع شويه الماتش
1: غونزالو راموس
0: ماركا في زوج ماتشات ماركا في المباراه النرويج وماركا مباراه الدنمارك البير. معناها هنا حتى فنيا جيت له مدرب ما تنجمش تلوم. انا عملت كوتشينغ اللي لعب ماركي اللي عطاني روندمون نمشي بيك حتى البطوله السعوديه. راهو جمهور النصر نتبعوا شويه بحكم خدمتنا يزفروا عليه كل ماتش. انا نتفكر اخر ماتش ضد العين الاماراتي في الشامبيونز ليج الاسيويه كريستيانو رونالدو ما عمل حتى كنترول صحيح يا صديقي وكليت اربع النصر. معناها وليت تو السعوديين مع كل احتراماتنا الناس الكل يزفروا على رونالدو. معناها حتى في الشوا نتاعو للبطولات واحد. شوف انت ميسي باش يعمل وشوف انت كريستيانو باش يعمل. هذا هو جوست باش نختم نعدي الكلمه سي البشير طريقه غير يعني طريقه يعني ما عجبتنيش وما تجيش وانت يعني معناها في العالم الكل
1: ولا سي البشير يكون فكرته مختلفه عليك.
0: باز اكيد وراو رونالدو ولا ميسي في العالم الكل صغار وكبار ناس تتعلم منكم. معناها انت كي تعمل هكا تخرج من تربص ويسمعوها صغار يولي زاد حتى في جمعيته وتحطوا على البنك لونترونور يبطل.
3: في قامات عندي.
0: تفضل سي بشير.
3: مانيش باش نختلف معاكم في اللي قلتوه الكل.
0: الحمد لله.
3: لكن عندي تلفزيون اخرى.
0: تفضل.
3: لكن انا نشكر اللي مشى للسعوديه خاطر عطى قيمه للبطوله السعوديه. كي مشى هو مشاو عشرات اللاعبين الكبار.
0: معاك
3: دونك نشكره في هذيك. الاخر كل انا معاك باش جيست باش نعرج باش نختم كلامي اللي قلته بكري. اولا كنت من مستندين لاني المعين الشعبان ولا زلت وسانده الى اخر رمق. ثانيا كلامي انا كي حكيت على مفهوم الانتماء زاد معين الشعباني ماهوش زاد سيدي تاتا كاكا جاي من نهضه بركان ما يعرفش الجو نتاعنا ما يعرفش الدنيا الكل. وشوف ما عنده حتى واحد مزي على تونس. انت قبلت باش جيت راني لا تقول لي انا ها انا نفيد نختلف. خلى فلوسه هو قرر مش انا قررت في بلاصه. دونك هو يتحمل مسؤوليته في القرار اللي جاء. وانا جيت وقلت يعني معين رد بالك راه مش يصير فيك مسير. هذا بالنسبه. ونرجع لسي كريم قال كلمه من المره اللي فاتت ولازم نحلوا فيها الموضوع المره الجايه. الاصلاح هو حلين الجرح تنجير العظم نحيه
2: اكل لطف يا ربي حاشا السادة المستمعين وحاشاكم اكل كونسير هذاك يزم يتنحى. والنقطة ويزم نكوله المجلس الاعلى للرياضة وعاود يا اخويا ابني البانيه ما يسالش تو حتى ما تمشيش كوب دافريك ما يسالش وقت نبداو انا فاهمين نروح لهاي
0: ممكن للعبيد قول للجمهور
2: ليفل 23 واللي بعدهم واللي بعدهم
0: صحيح
2: ونرجعوا لكيبات كل تخدم. اخر حاجه نحب نشكر السيده الوالي احنا جبدنا هنا على البنيه التحتيه وانا نشكرها من المنبر هذا باسم ليكيب الكل اللي البارح مو غدوه احنا تكلمنا اليوم هي مو غدوه تنقلت للقاعه بير شلوف. مشكورة سيدة الوالية وراه مازالت برشا خدمة نعرف عندك برشا خدمة نشكروك على اللفتة الكريمة هذه. أنا نتكلم باسم الهيئة التسييرية وباسم النوابلية الكل وباسم الكوارجية الكل.
1: لا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. تحية تونس.
3: تحية تونس.
1: أكيد إن شاء الله نتقابلوا نهار الأحد بداية من 5 تاع العشية. شكرا بشير ولتوت ليكيب. باي باي نهار الأحد.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

0: ما بتعرف.
1: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكن وليه؟

في لي كومبيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. في رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كامب، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكوريتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني. وتنجمو زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو